قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان

والفجر وليال عشر والشفع والوتر

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة وسدرا كنافة،
2: سدرا كنافة.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة، لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الذرات الأولى تم إحراقها بشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقدر.

0: ذهب ربحك ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
0: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
3: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس شارع سفيان السيتي مول، احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
4: الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنر الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الأربعاء العاشر من حزيران يونيو لعام 2026 ميلادية، الموافق للرابع والعشرين من ذو الحجة لعام 1447 هجرية. صباح الخير دكتور، تحية طيبة يا أبو عمر.
1: صباح الخيرات لكم جميعا،
0: يومك سعيد إن شاء الله. إن شاء الله أنك تمام.
1: إن شاء الله إحنا وشعبنا وأمتنا بخير إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين. الله يسمع منك. صباح الخير للزميل العزيز محمود إسكندر. إذا دكتور أمين، كان هناك يعني ليلة نسبيا، صرنا نقارن بالليالي اللي قبلها، أهدأ قليلا في بعض الأحيان، آخر التفاصيل.
1: هو أحيانا كلامك صح، بس أحيانا بيكون الاقتحام ليس فجرا، فبصير نهارا.
0: نهارا
1: نعم. وقبل ربع ساعة من الآن تم اقتحام بلدة رجيب من جهة حاجز عورتة، والآن الدوريات متمركزة في بلدة رجيب. إذا أحيانا بنتفائلش كثيرا إنه الاقتحامات ما كانت الليلة الماضية، وخاصة أنه أحيانا بيكون التركيز على محافظة ومحافظة أكثر أقل بيكون. فنسأل الله طبعا العافية لشعبنا وأمتنا وابناء محافظتنا جميعا. لكن هنا في نابلس ما سجل من عمليات اقتحام لبلدة بيتيبا غرب نابلس، واعتقال والدة المطارد رفعت سباعني للضغط عليه لتسليم نفسه. وهذه العائلة تعرض لضغوطات كبيرة، مرة يعتقلوا الوالد، مرة الوالدة، مرة الأشقاء، مرة أبناء العمومة، وكلهم من أجل الضغط عليه لتسليم نفسه لقوات الاحتلال. إذن هذا ما جرى في بلدة بيتيبا. أيضا قبل
0: وهي ظاهرة دائمة، اعتقال الأب أو الأم بغض النظر عن عمرهم من أجل الضغط على ابنهم لتسليم نفسه.
1: أيضا تم اقتحام بلدة رجيب كما أشرنا قبل قليل، والاقتحام حوالي دوريتين، وثم زادت أخرى دوريتين أخريات، والآن الدوريات الأربعة متمركزات في أحد حارات بلدة رجيب شرق نابلس. أيضا ما زال منزل عصام علاوي من بلدة جسنيا شمال غرب نابلس محول إلى سكنة عسكرية من قبل الاحتلال، وحسب شهود عيان أبلغونا أن الجنود طردوا أصحاب المنزل، والجيش متواجد في هذا المنزل منذ يومين تقريبا ومتمركز فيه وحولها لسكنة عسكرية. فهذا أيضا أسلوب جديد يتبع الآن في قرى شمال غرب نابلس، أن الاحتلال أيضا يتمركز في نقاط ثابتة وفي منازل المواطنين. هذا أيضا ظاهرة يبدو بدأت تكثر في أكثر من منطقة. أيضا في جنين الاقتحام والاعتقالات كانت في عرابي قضاء جنين في ثلاث معتقلين، حلمي عصفور، شداد وشقير العارضة من سكان عرابي، إضافة الاقتحام حوالي ثمان منازل أيضا في البلدة واستجواب مواطنين استجواب ميداني. سجل الاقتحام إلى بلدة حسان في قضاء بيت لحم، وما زال الاحتلال متواجد في هذه البلدة. أيضا في مناطق الخليل في اقتحامات في العروب، في رام الله أيضا كان اقتحام نهاري مساء أمس في البيرة ثم منطقة الجلزون والمنطقة المحيطة بها، وكان في نصب حاجز عسكري يعني إضافي على طريق عنسينيا أيضا، وهذا عرقل حركة تنقلات المواطنين بيوم أمس لفترة من الوقت. أيضا كان هناك توارد احتلالي واضح في قرى جنوب وشرق نابلس يوم أمس، خاصة بيتا وأودلا وبيت فريق، وهذه اقتحامات أصبحت شبه يومية.
0: نعم أبو عمر، هذا يأتي في ظل دائما بنقول أوضاع الأسرى، لكن الأخبار الطيبة هو في إفراج عدد كبير من الأسرى، على الأقل من نابلس كان في الأسير المهندس عبد الرحمن شتية حوالي 3 سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومبارح أفرج عنه من حاجز الظاهرية، وكان في قبلها أحد الأسرى هو منتصر اسمه راح بالي، كان معي في حوارة 14 شهر أيضا في سجون الاحتلال.
1: الحمد لله على سلامتهم طبعا، والصور لحالها بتعبر عن واقع الأسرى. وأيضا أهالي الأسرى أيضا حالة القلق ما زالت موجودة، وبالأمس كان في نابلس الاعتصام الأسبوعي اللي كان كل يوم ثلاثاء، وكان أيضا يتزامن مع ارتقاء الشهيدين أولاد عميري، وبالتالي كان في أيضا صرخة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء اللي يوم عن يوم بتزيد القائمة والاحتلال ما زال يعني يحتجز هؤلاء في مقابل أرقام أو بالثلاجات، وبالتالي بالأمس كان في صرخة في هذا التجمع إلى هذا الأمر، موضوع الأسرى وموضوع الجثامين الشهداء المحتجزة، وبعضهم له 10 سنوات وبعضهم 2 سنين وبعضهم 3 سنوات. بالتالي هذا أيضا يعني من ضمن القضايا المرتبطة بملف الأسرى. ولكن بالأمس الاحتلال قام بانتهاك جديد للأسيرات الفلسطينيات، أنه صادر ملابس الصلاة، صادر ملابس الصلاة من غرف الأسيرات الفلسطينيات، فهذا أيضا جزء من أساليب القمع اللي بتعرض له الأسيرات. العدد تقريبا يقترب الآن من 90 أسيرة فلسطينية في الجنوب.
0: يا الله يا الله. إذا كان مبارح في وقفة للداعمة للأسرة في سجون الاحتلال، رح نستمع لهذا الفيديو. الأستاذ مظفر ذوقان رئيس نادي الأسير الفلسطيني.
2: في زنازير الاحتلال الصهيوني، وهي على قناعة بأنها تركت خلفها رجالا يتحدون جبروت الاحتلال الصهيوني، ونحن اليوم إذ نقف مع أسرانا نستذكر شهداؤنا الأخوين العميرة، نستذكر الشهيد محمد أبو دراع، نستذكر الشهيد مهند أبو زور، الشهداء الذين تحتجز جثامينهم، وكل شهداء الشعب الفلسطيني الذين يحتجزون بقرار صهيوني حاقد من هؤلاء الأوقات القتلى المجرمين. هذا الاحتلال المحيط الذي يعاقب ضحاياه ويتركهم في مقابر الأرقام وفي ثلاجات الموت، وحقا على الشعب الفلسطيني وعلى كل فصائل الشعب الفلسطيني أن تناضل من أجل تحرير الأسرى ومن أجل تحرير هذه الجثامين الطاهرة التي هي واجب على كل فلسطيني أمام هؤلاء الأبطال الذين نزفت دماؤهم من أجل حرية فلسطين ومن أجل كرامة الشعب الفلسطيني ومن أجل القضية الأطهر والأعدل في هذا التاريخ وفي هذا العالم أمام صمت مؤسسات حقوق الإنسان الخانعة والمنبطحة أمام هذا الاحتلال الصهيوني المنبطح أمام هذا العالم الظالم الذي ينبطح أمام الإمبريالية العالم.
0: إذن أوضاع الأسرى في سجون احتلال الإسرائيلي رح نتابع بعد قليل أيضا في مداخلة لقدورة فارس اللي كان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بتحدث فيها عن ظلم المجتمع الدولي تجاه الأسرى. لكن قبل هيك اليوم معنا الأستاذ العزيز أيمن المصري مدير موقع طقس فلسطين. أبو علي يسعد لي صباحك، يومك سعيد إن شاء الله.
3: يا صباح الخير،
0: طمني عنك إن شاء الله إنك تمام.
3: والله الحمد لله رب العالمين.
0: اللهم لك الحمد. إذن اليوم حسب ما أنت ذكرت من يوم الأحد هو اليوم الأكثر حرارة تقريبا، اليوم الأربعاء.
3: نعم نعم، يعني اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وجو حار اليوم، يعني ما في تشابه اليوم، يعني بأريحية من وقت الحاجز 30-31 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى في ساعات النهار. هذا الجو الحار اليوم، يعني بكرة بدها تخف قليلا، يعني اليوم وصلت 31 كما ذكرت، غدا من ريح قليلا، تريحة قليلة بحدود درجة مئوية واحدة بمشيئة الله تعالى. إن شاء الله نهاية الأسبوع خميس جمعة سبت يبقى الجو حار إجمالا، يعني نبقى عند حاجز 30 درجة مئوية وربما أقل، يعني بين 29-30، يعني قليلا هيك نحوم حول 30 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى إجمالاً أبو العز. إحنا الحمد لله رب العالمين حتى اللحظة وفقاً يعني لمعظم القراءات أننا نسير حتى اللحظة كما ذكرت إلى يعني أجواء صيفية عادية إلى حد كبير، وحرارة حول المعدلات السنوية، وهي الأجواء قد تستمر معنا حتى بداية الصيف فلكياً، يعني الصيف يبدأ فلكياً مع يعني 21/6 وإن شاء الله يعني حتى بداية الصيف يعني فلكيا أيضا هناك الآن، يعني سيبقى الجو حرارة حول المعدل السنوي العام، وهي أخبار سعيدة أخبار إيجابية إن شاء الله رب العالمين.
0: يا رب العالمين. إذن اليوم وبكرة وبعد بكرة الأجواء مثل اليوم تقريبا
3: 100%.
0: نعم هي أجواء حارة نسبيا لكن تحت السيطرة،
3: يعني حارة نهارا، ما بقول حارة نسبيا، لا حارة نهارا، لطيفة في ساعات المساء ولكن ضمن السيطرة كما ذكرت.
0: نعم نعم، الله يرضى عليك ويسعد لي صباحك.
3: إن شاء الله.
0: يومك سعيد أستاذ أيمن.
3: الله
0: الله يرضى عليك.

0: أيضا في عنا مقطع فيديو مداخلة مثل ما ذكرت لقدورة فارس بيتحدث فيها عن نفاق المجتمع الغربي، المجتمع الأوروبي تحديدا، هاي الدول المنافقة اللي اليوم فقدت أي تأثير أنا بنظري، انتهى وجودها، ترامب أنهاها نسفها، لأنهم دول حقيقة كذابة منافقة تدعي الديمقراطية لكنها صمتت عن إبادة الشعب الفلسطيني وإبادة غزة على مدار سنين طويلة، وجاي اليوم تقول لك ممنوع تعطي الأسرى رواتب. خلينا نسمع.
1: أوروبا المنافقة بتطالبنا أنه إحنا بندعم الإرهاب. طيب لا يوجد نص في القانون الدولي يجرم من يدفع نفقة لأسرة فقدت معيلها الوحيد، فيش نص في القانون، بس في نص في القانون الدولي يجرم الاغتصاب اللي بصير في السجون، يجرم التعذيب، يجرم التجويع، يجرم حكم الإعدام لما بتفصل عن مقاسات الشعب الفلسطيني، يجرم الإهمال الطبي. طب اللي يحكي معي من أوروبا روح اقنع اسرائيل، اضغط على اسرائيل، توقف الجرائم اللي منصوص عليها في القانون، بعدين تعال ناقشني في قصه انه اذا كان دعمي لاسر معدمه عشان ودوا اولادهم على المدرسه ويشتروهم دواء انه هاي صارت جريمه كانها لازم لها اولويه. ما احنا المفروض ان نتوقف عن والذين يحضرون الينا من الغرب نقاشهم سهل، بس احنا شويه نشد ركبنا شويه وما نضلش خايفين، احنا صار عندنا فوبيا، اي حد بخوفنا. اوروبا
0: يسعد صباحكم مرة ثانية دكتور أمين. موضوع رواتب الأسرى والشهداء والجرحى للأسف حتى الآن ما في حل له، وواضح أنه السلطة رضخت للضغوطات رغم كل التأكيدات كانت من الرئيس وغيره أنه لن يمس هذا الجانب، لكنه مس، وإياك شايف كم مناشدة بتوصلك وبتوصلني من أهالي أسرى وشهداء إماياتهم اضطروا ينزلوا على يشتغلوا في البيوت في التنظيف عشان يدبروا لقمة العيش أو يدبروا أجرة البيت.
2: طيب هذا الموضوع في غاية الحساسية والأهمية، ولكن بصراحة لم يصل إلى مستوى الاهتمام الشعبي الكبير، رغم أنه في بعض الفعاليات وقفات أمام بريد نابلس في رام الله أمام مجلس الوزراء، ولكن لم يتحول إلى رأي عام. وحتى البعض بيستغرب أنه موضوع الأسرى، أنه في 1,000,000 فلسطيني على الأقل اعتقلوا في سجون الاحتلال، وفي الآن 10,000 أسير في سجون الاحتلال، ومع ذلك ما في حراك في هذا الموضوع. طبعا أنا مرده بهذا الموضوع أنه الشيء الوطني، الشأن الوطني إلى حد ما الآن لا يرتقي للحد الكبير، يعني تفاعل الناس مع القضايا الوطنية هي مشتركة جدا. الآن أحكي والله اليوم في مهرجان سيرك ولا في مهرجان رقص في مكان ممكن يصير عليه تفاعل كبير جدا مع ولا ضد، لكن هذا الموضوع بصراحة الموضوع
0: ولا حدا كاتب عنه، واللي كتب بيجي بيش تعليقات بالعامية
2: بشكل صريح
0: للأسف.
2: ولكن مع ذلك اللي أنا بعرفه أنه في ضغوطات وفي حلول. هلا البعض بيقول انه لا الان الموضوع في ضغط كبير على السلطه وبالتالي بدنا ننحن شوي حتى تمرر هذا الضغط، هذا في وجهه نظر وبعض الناس ماشي معها. في وجهه نظر اخرى بقول انه هذا الموضوع بمس ما ذكر قدوره فارس، بمس يعني شغله من يعني قيم العمل الوطني الفلسطيني، وبالتالي ما يجوز انه نمرر هذا الامر، خاصه نتكلم عن يعني شهداء اسرى جرحى اللي هم ضحوا من اجل انه يكون لنا انك يا فلسطين. فالموضوع الآن بصراحة شائك جدا، وفي يعني نقمة حتى من بعض ممثلي الأسرى والشهداء إنه الشارع ما بتجاوبش معهم بهذا القبيل
0: للأسف.
2: لكن الإشي اللي ممكن أحكي له نابلس متقدم عن غيره من المحافظات في هذا الملف
0: اللي هو ملف التضامن على الأقل مع الحركة الأسيرة،
2: وأيضا حتى الحراك اللي بصير في رام الله اللي بقوده واللي بشارك فيه غالبيتهم من نابلس.
0: نعم يا سيدي، احنا بدنا هذا الحراك ينعكس ايجابا، بدنا اهالي هالاسرى يعيشوا بكرامه، بدنا هالاهالي الشهداء والجرحى اللي فقد جزء من جسمه بسبب الاحتلال من اجل الوطن على الاقل ما يمدش ايده ويشحد للاسف الشديد في هذا الموضوع. لازم احنا منتابع دائما موضوع الاسرى، ومش رح يكون ابدا الا هذا الملف الرئيسي الاول على هواء حياه. مستمعينا الكرام، من يومين أعلنت الضابطة الجمركية وجهاز الأمن الوقائي وزارتي الصحة والزراعة عن ضبط مواد غذائية، ألبان، أجبان، زيت قلي، كميات كبيرة، وقالوا إنه هي مجهولة المصدر، وصارت ضجة على الموضوع، شو القصة، مين اللي وراها، كيف تم الوصول لهي الكميات، ومنها ننتقل لملف أخطر، ماذا يوجد في السوق الفلسطيني للأسف من تلاعب بعض التجار بصحة الناس. هذا أعتقد الأمن الغذائي أمن قومي تماما تماما مثله مثل أي ملف تاني. معنا الآن على الهواء مباشرة الرائد عائشة بدرة وهي مديرة العلاقات العامة والإعلام في الضابط الجمركية في محافظة نابلس. الله يسعد صباحك ست عائشة.
3: الله يسعد صباحك أخي سامر وصباح جميع المستمعين الكرام.
0: الله يسعد أوقاتك، كيف أمورك؟ إن شاء الله أنك بخير.
3: الحمد لله بخير
0: إن شاء الله. هذه أول استضافة وإن شاء الله بعد هي تبعها استضافات دائمة، لأنه هذا ملف أيضا خطير جدا ومهم.
3: نعم صحيح. يعني بداية بحب أشكركم على إتاحة هاي الفرصة للحديث يعني عن الجهود الرقابية اللي تبذلها الضابطة الجمركية والجهات المختصة في حماية المستهلك والحفاظ على سلامة الأسواق أيضا والتأكد من خلوها من أي مخالفات قانونية.
0: نعم.
3: ويا أخي سامر، هي يعني بالبداية يعني رسالتنا الأساسية هي حماية صحة المواطن، مكافحة أي بضائع أو منتجات قد تشكل خطر على سلامة وصحة المواطن من خلال يعني الجولات الميدانية المستمرة اللي نقوم فيها بالتعاون مع الجهات الشريكة المختصة، وضبط أيضا المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بكل من يتعرض إلى صحة المواطنين إلى الخطر.
0: نعم، خلينا نشوف هذا الموضوع اللي أخذ صدى كبير على السوشيال ميديا. أنتم بتقولوا أنه انضبطت مجهولة المصدر، لكن في نفس البيان ست عائشة بتقولوا أنه ستخضع للفحوصات، يعني ممكن تكون سليمة.
3: نعم صحيح.
0: تفضلي.
3: هلا إذا بدنا نحكي بالحديث أكثر عن تفاصيل الضبطية، إحنا بالبداية أجتنا معلومات يعني بناء على معلومات وردتنا من دائرة الاستخبار الجمركي لدينا تفيد بوجود مستودع بيحتوي على كميات من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر. هلا من خلال الرقابة والمتابعة وجمع المعلومات تم تشكيل فريق اللي هو فريق الأمن الاقتصادي، بكون مكون من الضابطة الجمركية والأمن الوقائي وأيضا وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة وأيضا المحافظة. توجهنا للمكان، أثرت عملية الضبط عن ضبط 1750 كيلوغرام من الحليب الناشف
0: حليب ناشف
3: وإجبان وألبان هاي مجهولة المصدر. تم ضبط أيضا 1395 لتر من زيت الزيتون، تم سحب عينات منه بإجراءات الفحوصات اللازمة المخبرية تأكد من مطابقته للمواصفات والمقاييس الفلسطينية المعتمدة. وأيضا تم ضبط 4995 لتر من الزيت النباتي المخصص للقليل، هذا لا يحمل بطاقة بيان باللغة بطاقة تعريفية على العبوات. طبعا هاي مخالفة واضحة للتعليمات المأمور فيها. هلا إذا بدنا نحكي عن الإجراء اللي تم اتخاذه، هو تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالف، سيتم إحالة الملف إلى النيابة. هلا النتائج تم سحب عينات من البضائع وتتم فحص المختبرات المختصة لدى جهات الاختصاص.
0: المشكلة عند الفريق المشكل إنه هاي المواد مجهولة المصدر ولا تالفة، وفي فرق بين التنتين ست عائشة؟
3: طبعا. هلا إذا إحنا بدنا نحكي عن ضائع مجهولة المصدر، هي أكثر الأمور خطورة على صحة المواطن يعني ما نستهين فيها. أول عدة أسباب، أول سبب لأنها لا تحمل بيانات واضحة عن مكوناتها أو طريقة تصنيعها أو ظروف تخزينها حتى، يعني مما يجعل من الصعب التأكد من صلاحية جودتها يعني، وممكن أنها تكون غير مطابقة للمواصفات أو ممكن تكون من فيك الصلاحية، يعني هذا بسبب أضرار صحية خطيرة يعني للمواطن. هلا يعني باختصار يعني المواطن بده يشتري منتج بدون أي ضمانات لجودة سلامة المنتج، عشان هيك إحنا بنحذر دائما من تداولها وندعو المواطنين من عدم الشراء من مصادر موثوقة. هلا إحنا زي ما حتفضلنا أخي سامر لسه النتائج ما ظهرت عند جهة الاختصاص، ولكن المعلومات التي وصلت لدينا كان هناك شبهة في طريقة تصنيعها.
0: أها.
3: كانت فإحنا بننتظر النتائج وخصمه جهات الاختصاص تصدر الإجراء القانوني لها.
0: نعم، يعني عفوا مرة تانية، ممكن تكون سليمة صحيا وعادي وتقولوا لهم إحنا يا عمي حقكم علينا طلعت سليمة صحيا، لكنها مجهولة المصدر وبالتالي تخضع للمصادرة ولا لا؟
3: ما صحيح. هلا بالنسبة للزيت القلي هو المخالفة واضحة لأنه لا توجد عليه بطاقة ريان، وهي مخالفة للتعليمات اللي إحنا سارية المسؤول نتعامل معها. هلا بالنسبة للأجبان اللي تم ضبطها والحليب الناشف والزيت الزيتون هو خاضع للإجراءات يعني لسه فقط يعني لسه ننتظر صدور العينات نتائج العينات.
0: نعم.
3: هلا ممكن ممكن إنها تطلع سليمة ويتم رجعها للتاجر، وممكن انه احنا كمان تطلع فيها خلا ويتم حالة الملف الى النيابة.
0: الى النيابة، وهذا بيفتح باب كتير كبير لانه احنا دائما للأسف البضاعة اللي بتفوت على البلد ست عائشة بدرة يعني للأسف ما في رقابة على المعابر والحدود وما في سيطرة للسلطة، وهذا شيء واضح. وممكن الاحتلال يكون جزء رئيسي من تحويل الضفة الغربية لمكب نفايات، سواء مكب نفايات حقيقية وإلا مواد تالفة ولا غيرها. وفي تجار للأسف كثيرين ما بيخافوا الله، وفي إشي محلي ناس برضو بغش محليا، يعني سواء بالزيت ولا بالجبنة ولا باللحمة ولا بأي شيء. شو الإجراءات اللي بتعملوا فيها؟
3: هلا حبيت أتعلق على كلمة إنه فيش رقابة. لا، الرقابة موجودة، الرقابة مستمرة 24 ساعة. نعم. دورياتنا موجودة الميدانية 24 ساعة في على مداخل ومخارج المدينة. هلا إحنا بما إنه في نسمع إنه في ضبطيات، يعني في رقابة. هلا إحنا بنعرف إنه السوق كبير، في ناس للأسف بتحاول تتحايل، بس إحنا المهم إنه إحنا الضبطيات، كل ما في ضبطيات وإحنا ضبط الجمركية مع الجهات الشريكة تحت رعاية المحافظة وبناء على تعليمات قائد الجهاز، إنه إحنا دائما نكون الرقابة مستمرة وفعالة ومشددة. فعشان هيك إحنا نسمع بالضبطيات، الرقابة موجودة ولكن السوق كبير. إحنا دائما نراهن على وعي المواطن، المواطن هو شريك حقيقي لدينا، أيضا التاجر هو لدينا شريك حقيقي. فإحنا دائما التعاون المجتمعي المشترك هو اللي بنجح، اللي بيجعل الأسواق خالية. فلا بد إنه وجود هناك تحايل هناك جشع بعض التجار، ولكن إنه السوق يعني مضبوط حاليا. يعني حتى إحنا دائما بنعمل في خاصية الضبط الوقائي، يعني ضبط البضائع قبل وصولها للسوق. يعني إحنا ضبط تم في المستودع وليس داخل الأسواق. أنا نوضح هاي النقطة.
0: طب كثير ناس، أنا قرأت تعليقات دخلت على هاي الحالة وعشرات الحالات اللي بتنشروها، بدخل بقرأ التعليقات بلك إيه، اتشاطروا على التاجر الصغير، اتشاطروا. طب وينكم من الموضوع الفلاني، وينكم من الموضوع الفلاني؟ ست عائشة بتقرأوا تعليقات الناس، بتشوفوا الناس شو بتطرح. الناس بتسألكم عن عمليات غش ممكن أكبر من هيك بكتير، وبمئات آلاف الدولارات بتتم، وتزوير ماركات عالمية وتزوير قطع سيارات وتزوير كذا، غش في البناء وغش في مش عارف الموضوع. يعني الأمر بتجاوز ممكن كيلو جبنة ولا زيت مخلوط إلى شيء ممكن فعلا حقيقة مؤثر على المجتمع بأكمله.
3: هلا إحنا أساساً إحنا ما بنتعامل مع الصغرية أو البضائع الفاسدة إنها هي فقط مخالفة قانونية. هلا إحنا بنتعامل معها فعلا خطر حقيقي بهدد صحتنا جميعا. يعني هذا الخط هو الخطر، خط مباشر على صحتنا، وتناوله قد ينجم أصلا مخاطر صحية أكثر ودخلنا في مأزق أكبر. هلا إحنا الضابطة الجمركية يعني دورنا الأساسي حماية صحة المواطن من خلال توفير الأمن الاقتصادي والغذائي للمواطن. إحنا بنعمل من خلال دوريات اعتيادية يعني على مداخل ومخارج المدينة، من خلال جولاتنا التفقدية. إحنا عنا لجنة السلام العامة مكونة من الاقتصاد الوطني والزراعة والصحة والمحافظة وأيضا الأجهزة الأمنية والبيئة والاتصالات. هاي الجولات دائما يعني بشكل يومي بتنزل على الأسواق، بتم التفتيش، بتم حسب إذا هناك معلومات بنروح حسب المعلومات. وبالإضافة إلى عملنا اليومي جولاتنا دائما موجودة في الأسواق. إحنا بنعمل مش بس مع الصغير، إحنا بنعمل مع الصغير والكبير. بالنهاية يعني إحنا بنحكي عن منتجات غذائية بتمسني قبل ما تمس المواطن، فإحنا ما بنقدر نتغافل أو نتجاهل أي معلومة توصلنا إذا كان التاجر كبير أو إذا كان التاجر بداية مشروعه. فإحنا هاي هذا الموضوع ما بنطلع فيه على الشخص نفسه. إحنا بهمنا المخالفة القانونية اللي هي البضائع الفاسدة أو المنتهية الصلاحية أو المخالفة القانونية بحد ذاتها، هي لأنها تشكل خط يعني خطر حقيقي عدائنا. يعني أنا مستهلك قبل ما أكون ضابط مثلا،
0: صحيح،
3: أنا ما بقدر أتجاهل أو أغض البصر عن أي مخالفة توصلنا.
1: طب أخت عاشي، موضوع إرشاد الناس ونصائحهم، هل لديكم مثلا مشاركات في مخيمات صيفية، في زيارة المدارس، الجامعات، حتى نرفع وعي الناس في هذه المواضيع؟
3: نعم أخت أمل، إحنا عنا دائرة العلاقات العامة، عنا خطة سنوية توعوية للمواطنين، بتم استهداف طلاب المدارس، الجمعيات النسوية، المراكز الشبابية سنويا. يعني إحنا لحد مبارح كان عنا محاضرات توعوية للطلاب للمخيمات الصيفية. أيضا كل سنة إلنا إنشاء مخيم صيفي مخصص للضابطة الجمركية، يتم استهداف الطلاب في توعيتهم من ناحية الشراء، من ناحية الحس المجتمعي لديهم إنه يكون الطفل نفسه إنه مسؤول عن غذائه، مسؤول إنه يعرف كيف يشتري. مثلا إحنا من دائما نوجه رسالة لأخوتنا المواطنين، أول شيء ضروري التأكد من مصدر المنتجات اللي بيشتروها، قراءة البيانات الموجودة على العبوة مثل تاريخ الإنتاج والإنتاج، تجنب شراء أي مواد غذائية مجهولة المصدر أو معرضة للشمس أو تحت ظروف غير مناسبة، كمان دائما عندنا جانب توعوي انه بنحب دائما نوجه او ناكد على اهميه الابلاغ عن اي مخالفات او بضائع مشبوهه، لانه احنا عندنا الوعي مواطن وتعاونه مع الجهات الرقابيه لعنصر اساسي يعني في حمايه السوق وصحه المجتمع. احنا دائما بنركز خلال محاضراتنا التوعويه على هاي النقاط والنصائح اللي دائما نعطيها للمواطنين. هو المواطن مثل ما حكيت لك هو شريك حقيقي لدينا، يعني التعاون المشترك هو اللي بنجح دائما العمل.
0: طيب أسأل سؤال أخير مهم جدا، يعني ممكن ست عائشة هلأ مواطن يحكي لك انزلي شوفي كل مكان، سوق الشرقي والغربي والدوار وفي بلدات وفي قرى وفي مخيمات، هاي عز دين الشمس درجة الحرارة 30 وعارض مية وعارض كولا وعارض بسكوت وشوي بيعرض لحمة وجاج بالشارع يعني، والبسطات وبيبيعوا بيض وبيبيعوا مش عارف ايه، البيض بفقس لحاله صار من درجة الحرارة العالية. بيسأل وين وزارة الاقتصاد، وينكم يا ضابطة، وين قصدي برضو المواطن مرات بيشوف انه في شغلات عيني يعني عينك مبينة، مش ضروري اتصل على الضابطة. طب وين ضباطهم اللي بالميدان، وين المتابعة الدائمة انه كيف هاي البضاعة معروضة، كيف الكولا صار لها 4-5 ايام الزلمة حاطت المشتاح باب محله ودرجة الحرارة انت قلت لك عالية وخرب وتلف، ومع هيك بفوتها على التلاجة وببيعها.
3: صحيح. الاخ سامد احنا مقبلين على شهر فصل الصيف، هلا احنا بدنا نحكي عن خطوره ان نوجه للمواطنين عبر منصتكم خطوره شراء هذه المنتجات ان تكون معرضه لاشعه الشمس. هلا هاي تعرضها للشمس وارتفاع الحراره بدنا نتاكد انه هاي بتؤدي الى تلفها او تغيير خصائصها، خصوصا المواد الغذائيه والمياه اللي بنشوفها خاصه في فصل الصيف بتكون المياه على الشوارع مثل ما تفضلت. طبعا هذا احنا بدنا نوجه انه المواطن هاي البضائع هي خطر على صحه المستهلك. هلا احنا كدورنا احنا نقوم بجولاتنا الرقابية مع جهة المختصة يعني مع الصحة مع صحة البلدية، نتأكد من الالتزام بشروط التخزين والعرض واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين يعني بالتعاون مع الجهات الشريكة. هلا الإجراء اللي انت احنا نقوم فيه بتقوم هي جهة الاختصاص بعمل اللازم وفق الإجراءات القانونية، سواء ممكن مثلا احنا ننزل إلى جولتنا شفنا مثلا هاي البضائع اللي انت تفضلت فيها، بتقوم جهة الاختصاص بعمل اللازم بتكون سواء بتوجيهها أو بإنذار أو ممكن التحفظ على البضاعة إذا كانت ظاهرة إنها بضاعة خربانة. فإحنا منأكد لمواطنينا إنه ضرورة الإبلاغ، إحنا دائما جولاتنا موجودة في حال وجود، إحنا دائما أذن صاغية للمواطنين يقوموا بالاتصال علينا على 132
0: 132 132 الرقم المجاني 132
3: بالإضافة إلى صفحتنا على التواصل الاجتماعي صفحة الفيسبوك التليجرام الانستغرام والتيك توك. صفحاتنا دائما نتلقى أي معلومة أو شكوى من المواطنين طبعا بسرية تامة، وإحنا بنتعامل معها مع جهات الاختصاص المختصة في عمل بالمسؤولة عن الموضوع.
0: يا ستي إحنا داعمين لهاي الجهود ومع بالعامية تنظيف السوق من كل بضاعة ضارة، وأكيد بالمحصلة القضاء هو المعيار صح ولا لا؟
3: نعم
0: بالنسبة لكم وبالنسبة لغيركم، أي قضية المحاكم هي اللي بتقر النتيجة النهائية بشأنها، وهذا الجهد الكبير والأمانة ثقيلة ست عائشة.
3: الله يسعدك.
0: الله يعطيكم ألف عافية.
3: كمان إذا بتسمح لي يعني إذا بدك تحكي في لغة الإرقام، يعني إنه خلال هاي الفترة خلال شهر 5 خلينا نحكي تم ضبط 13 طن مواد غذائية من سيد الصلاحية، وكان عندنا 1674 مواد تموينية ومشروبات لا تحمل بطاقة بيان، بالإضافة إلى 9 كيلو كانت منشطات جنسية ممنوعة من التداول. يعني هاي كانت إنجازاتنا خلال فترة عزيزة يعني.
0: هذا في نابلس.
3: في نابلس فقط.
0: كان الله بالعون. الله يسعد صباحك مرة تانية والله يعطيك ألف عافية.
3: الله
0: الرائد عائشة بدرة وهي الناطق الإعلامي باسم الضابط الجمركية في محافظة نابلس. شكرا لك.
3: الله يسعد
0: صباحك. هلا بك.

في اجتماعياتنا مستمعينا الكرام انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج رباح يدك أبو حسام من أهلنا في قوسين، وحسب ما شير على السوشيال ميديا هو توفى الله غرقا، يبدو كان في رحلة خارجية وتوفي غرقا رحمه الله رحمة واسعة. وأيضا الشاب عدي حمايل من أهلنا في بيته بعد إصابته بالمرض، إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: مرة تانية سعد صباحكم وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر أثير راديو حياة. مستمعينا الكرام، انطلق عمل المجلس البلدي الجديد، ولا شك حقيقة وصدقا وكلنا أولاد بلد وعايشين، المهمات ثقيلة وثقيلة جدا. وكانت معنا رئيسة البلدية قبل نحو أسبوع في الاستديو، وأجت عشرات الأسئلة وجزء كبير منها حقيقة، والملف يبدو ثقيل نسبيا، ملف النظافة، الوعي، المراقبة، المتابعة، قلة المعدات أو موجودة استغلالها، ليش الناس بتلتزمش، ضروري يكون في نظام مخالفات، كل هذا الملف متابعينه والبلدية متابعته في لجنة خاصة لهذا الموضوع. شفتوا نظام المخالفات اللي نشر قبل يومين، ومبارح البلدية نشرت صفحتها على الفيسبوك، نزلوا الطواقم وأصدروا مخالفات وغرامات على المخالفين. الدكتور عبد السلام الخياط وهو عضو المجلس البلدي ضيف عزيز. أبو سمير صباح الخير.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير للمستمعين.
0: كيف أمورك؟ إن شاء الله إنك تمام.
1: فضل من ربنا الحمد لله.
0: دكتور، أنت أصلا بالأساس يعني جزء من منظومة النظام الصحي اللي موجود في البلد، وكنت أيام صحيح. الكورونا عضو لجنة، وما زال هذا يجوز من المواضيع اللي بتهمك ضمن تخصصك أكيد. وعملك، إضافة لليوم كونك عضو بلدية. أنا بدي أترك لك المجال تحكي لنا نظام المخالفات بنظركم أهم النقاط، وأديش ممكن ينعكس، وفي بعض الأسئلة المهمة حول هذا الموضوع لما حكينا أنه حضرتك ضيف صارت واصلة بعض الأسئلة. تفضل.
1: يسعد صباحك سامر كمان مرة، وصباح جميع المستمعين. يعني لا شك زي ما تفضلت، ملف النظافة هو يعني من أهم الملفات اللي دائما موجودة على طاولة المجلس البلدي، له الأولوية، أو هو دائما له أولوية إن لم يكن الأولوية القصوى. السبب معروف للجميع، لأنه يعني نابلس طول عمرها بلد نظيفة حضارية، ويجب أن تعود كما كانت. هذا الحكي مش جديد، هذا الحكي من تأسيس البلدية وما قبل تأسيس البلدية. وأول خطوة عشان إحنا نعرف نشتغل لازم نعترف إنه هناك في مشكلة، وبتهيألي الكل بيعرف إنه هناك في مشكلة، في والكل بيشوف إنه هناك في مشكلة في موضوع النظافة اللي مربوط فيها شغلات كتير، مربوط فيها الصحة العامة، مربوط فيها مشكلة الكلاب الضالة، القوارض، هناك مشكلة. وهذه المشكلة طبعاً حلها هي مسؤولية البلدية، ولكن لا يمكن أن يتم حلها دون التعاون من الجميع. فبالتالي نظام المخالفات اللي هو أصلا موجود حسب النظام والقانون، وتم تعديله يمكن آخر مرة عام 2017، وحتى كان في تعديلات بعديها، ليس الهدف منه هو تغريم المواطن أو الجباية، ولكن الهدف منه هو حماية حقوق المواطن اللي بيعيش في مدينة نابلس، وحقه أن يعيش في بيئة نظيفة وآمنة. نعم هناك شغلات يجب تطويرها من قبل البلدية، سواء شغلات لوجستية أو شغلات لها علاقة في المعدات والآليات، هذا موضوع. ولكن الموضوع الآخر يجب أن الكل يتعاون، من مؤسسات، من مواطنين، ومن هون جاء نظام المخالفات لضبط هذه العملية. وكمان مرة، ليس الهدف منه الجباية، ولكن الهدف منه هو حفظ حق المواطن اللي في مدينة نابلس إنه يعيش في بيئة آمنة ونظيفة. فبالتالي يعني يمكن لاحظت سامر ولاحظوا المستمعين إنه من أول يوم المجلس البلدي موضوع النظافة عمالنا ناخد فيه إجراءات عملية، عمالنا منزيد الوتيرة فيها، سواء إجراءات داخلية ضمن النظام اللي تعمل فيه البلدية بالتعاون مع مجلس الخدمات المشترك، وهناك تعديلات كتير تم عملها وإقرارها من قبل لجنة الصحة في البلدية ودائرة الصحة بالشراكة والتعاون أكيد مع مجلس الخدمات المشترك. ولكن يعني كلنا بنشوف مشاهدات لمخالفات يعني تتكرر، وهي يجب مراقبتها ووقفها.
0: دكتور، مين الناس اللي أسميهم مستهدفين بالدرجة الأولى من موضوع نظام المخالفات؟ يعني في فئة معينة مبدئيا رح تبلشوا فيها، ولا مفتوحة قدام الكل؟
1: ما بقدر أقول في مستهدفين أو فئة معينة، ولكن بالأصل هم الناس الذين يتم تنبيههم مرة ومرتين وثلاثة ولا يلتزموا. يعني
0: أها
1: سامر، هناك مشكلة إنه دائما إحنا بنبلش، إحنا كلنا بالآخر بدنا مصلحة هالبلد، كلنا بدنا نشوف نابلس نظيفة كما تستحق وكما يستحق الناس اللي عايشين في مدينة نابلس. فبالتالي إحنا مننبه ومنلفت نظر مرة ومرتين، ولكن بالآخر يجب أن يكون هناك رادع وهناك قانون ينظم هذا الرادع، وهي المخالفات.
0: نعم، النقطة المهمة، مجرد تعطي ورقة ويروح يدفع المبلغ ولا في شيء أكثر من هيك دكتور عبد السلام الخياط؟
1: أول شيء هو ليس الهدف الورقة، أول شيء هو إزالة المخالفة وإزالة التعدي.
0: أها.
1: هذا الأصل. يعني حتى امبارح زي ما تفضلت بالأمس كان هناك جولة ميدانية يعني امتدت للساعة 10 مساء، وهي الجولات راح تستمر بشكل شبه يومي. يعني مش بس هتكون جولات خلال النهار، كمان المساء، وكمان هذه الجولات بتشمل كل مدينة نابلس، لأن في نقطة كثير مهمة كمان سامر، إنه موضوع النظافة يجب أن يكون بعدالة بين كل مناطق المدينة،
0: وهذه نقطة مهمة جدا.
1: صحيح. طبعا صحيح، لأنه بالآخر يعني عفوا اللي ساكن في أي منطقة بدفع رسوم خدمات زيه زي أي منطقة أخرى، فبالتالي
0: صحيح.
1: يجب أن يكون مستوى الخدمة بعدالة بين كل المناطق.
0: دكتور حسام خريم بصبح عليك وبقول
1: طبعا.
0: تحياتي للدكتور عبد السلام. لا نلقي اللوم فقط على البلدية، لكن أن نربي الأبناء على النظافة، النظافة ثقافة، لذلك على الأهل أن يربوا أبنائهم على وضع أكياس القمامة داخل الحاوية وليس بجانبها. وحبذا يا دكتور لو تشغلوا سيارة تنظيف الشوارع الرئيسية بشكل يومي.
1: هلا بالنسبة للسيارة هي بتشتغل يمكن بشكل مش يومي، ولكن هذا الموضوع حكينا فيه، ولازم تشتغل بشكل أكثر ولازم تشتغل في مناطق أكثر. صحيح الملاحظة.
0: دكتور مداخل البلد، وفي عندي رسالة طويلة عريضة من أحد الإخوة بقول يا عمي مدخل نابلس الشمالي عند الصيرفي يا دكتور، هذا مدخل البلد والزوار بيجوا منه والناس بروحوا سياحة باتجاه البادان، وحضرتك أكيد بتعرف الروائح والمنظر، سمعنا رئيسة البلدية حكت عنه، لكن أتمنى منك يكون في خطوات عملية لإنهاء هاي المشكلة.
1: سامر، موضوع مكب الصيرفي ومنطقة البادان، يعني بصراحة هو موضوع يعني أقل وصف ممكن أقوله مؤسف. يعني منطقة البادان هي منطقة سياحية بالدرجة الأولى وهي مدخل لمدينة نابلس، ما بصير تكون هيك.
0: من الآخر ما بصير تكون هيك.
1: نعم هناك تحديات داخلية وخارجية، ولكن إحنا ما بدنا بس نقعد نشخص المشكلة، يجب أن يكون هناك حلول. الموضوع مش سهل ولكن يجب حله، لأنه ما بصير المنطقة تضل هيك، ما بصير مدخل مدينة نابلس يضل هيك، ولازم إحنا نطلع. وهناك يعني بديش أقول أفكار، يعني خطوات عملية بدأنا فيها، ولكن بحاجة لوقت أكثر لحل هذا الموضوع

0: بقول يا دكتور، بدل ما انكم تبعتوا كل النفايات في البلد على المنطقة الشمالية وترد الشركات تنقلها وكل الريحة تفوح في نابلس، حطوا المكب في المنطقة الغربية ومن هناك لزهرة الفنجان مباشرة.
1: يعني هناك مكب آخر في دير الشرف في المنطقة الغربية، ولكن ليس بنفس المساحة، وكمان في عنا معيقات لها علاقة بتعرف بحواجز الاحتلال. ولكن ثامر، يعني ما بدناش نضل نحكي ونشخص مشاكل، كلها هاي أفكار رائعة ومطروحة على الطاولة، وهذا الموضوع صدقا يعني هو موضوع مؤرق ويجب حله. فبالتالي يعني إن شاء الله خلال الفترة القادمة، الأشهر القادمة، هناك عدة أفكار عمالنا بندرس قديه واقعية وإمكانية عملها، وإن شاء الله إنه رح نبلش خطوات عملية بهذا الخصوص.
0: أخونا محمد كمال سؤالين سريعات، بقول رجاء خاص ملاحظة إنه بعض المطاعم والمحلات وصالات الأفراح بتستخدم الحاويات المخصصة للمنازل وبتعبيها أكثر من مرة في اليوم، وبالتالي هذا بيكون في تجاوزات على حقوق المواطن.
1: صحيح، هناك للأسف كثير من المطاعم، المؤسسات التجارية، هناك يعني مخالفات واضحة، وهاي هي ما يتم مراقبتها بشكل مكثف. وهناك طبعا مخالفات لها علاقة في طمم البناء وأمور أخرى، وعشان هيك يعني زي ما تم الإعلان راح يكون في عدة كاميرات توضع لرصد هذه المخالفات بشكل 24 ساعة، عشان نعرف من المتسبب، خاصة للأماكن اللي بتتكرر فيها هذه المظاهر.
0: نعم، معلش أنا طولت عليك، في برضو يعني إصرار على الحديث حول هذا الموضوع، إنه يا دكتور هند القدح بتصبح عليك بتقول إحنا صرنا بعتين بدل المرة 100 على إزالة الحاوية اللي على مفرق شارع أبو عبيدة، وبالتالي تحولت مكانها إلى مكب، وسامر عندكم عشرات الصور وصلت، وصلنا أكثر من فترة بنحكي عن الموضوع، أكيد ممكن شفت الصور دكتور.
1: أنا امبارح وصلوني الصور، صحيح، ووضع الحاويات في أماكن معينة أو عدم وضعها هذا شيء يجب أن يكون مدروس، وعدد الحاويات دي لازم يكون بناء على الكثافة السكانية. هذا الموضوع وصلني امبارح وتم تحويله للجهات المختصة، وإن شاء الله خلال يومين بتم حله
0: بإذن الله. الله يسعد صباحك دكتور عبد السلام.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك. أهلا دكتور. أهلا، حياك الله. يسعد صباحكم مرة تانية، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام. والله لو مليون موظف بلدية دكتور أمين، مش موظف، مليون موظف بلدية، ونفردهم بكل الشوارع، ما رح يجيبوا نتيجة طالما طبعا المواطن مش متعاون للأسف الشديد. وعندي صورة، ما انت بتحكي عن شارع عصيرة، عندي صورة يا إخواننا، أنا كنت أصورها مبارح بالليل، بس هي جارنا سامر الحنتولي مصور لي إياها. عندنا حاويتين طلبنا منهم حاوية إضافية بين العمارة اللي ساكن فيها ومدرسة المرحوم العنبتاوي، كانت في حاوية، ولكل العمارات انت تخيل يجوز 10 عمارات مشكورين جابوا حاوية جديدة، فصاروا تنتين بارح بمرق، التنتين فاضيات وكيس زبالة على الأرض، كيس ضخم، واضح انه ولد صغير جايبه،
2: ما عرفش يرفعهم
0: على الأرض، يعني والله الحاويات فاضيات، رحت انا مشوار وهم فاضيات، رجعت وهم فاضيات، و ما كانش الكيس، يبدو وقتها الولد نزل، نزلوته أمه وكبه بالشارع وانفرط، عفوا، يعني هذا مثال بسيط بسيط بسيط بسيط، يعني كيس كبير مليان بتنزليه مع ولد صغير، يعني خلي زوجك الصبح ونازل ينزله، انت يا ستي نزلي، البسي يا نس الصلاة وقولي يا الله. أما يعني جد الحاويتين فاضيتين والظرف مفروط على الأرض ومن بين أنه مجرور جر، يعني شو بدك تحكي عاد ما حكينا على الفاضي.
2: عشان هيك احيانا يعني احنا بالاعلام بنكون ضد المواطن اللي بيشارك بانتقاد المؤسسه اللي هي البلديه، وهو بيكون هو جزء من الخلل للاسف. دائما احنا زي ما بقول احنا لازم نكون مهنيين، انه احيانا قد يكون مش احيانا، احيانا كثيرا الخلل في المواطن.
0: نعم، هذه المشكله، لا حول ولا قوه الا بالله. هي في عندنا شداد الجبوري بيقول الشارع الممتد من مستشفى الجامعه الى سما نابلس وسخ جدا، وهياكل السيارات في شارع روجيب إشي مش طبيعي. أخونا نظمي، أنا رح أحول كل هاي الملاحظات للدكتور عبد السلام، وأخونا أبو موسى ناصر شاهين هو مسؤول هذا الملف في بلدية نابلس، لأنه الموضوع مهم جدا. صباح الخير لكل الإخوة المعلقين، كلهم بدي أصبح عليهم، لكن في صباح خاص أخونا منصور قمحية الحمد لله على سلامته، خضع

0: عملية جراحية، وهو بقول إني أنا لازم أشكر الطاقم الطبي البارع لجراحة الأعصاب بقيادة الدكتور محسن يعيش والدكتور عثمان عثمان اللي أشرفوا على هاي العملية المعقدة، وكل الطاقم المساعد طبيب التخدير وأطباء المساعدين والمقيمين والفريق الطبي بغرفة العناية المكثفة. الحمد لله على سلامتك، والحمد لله على سلامة كل المرضى، ولا شك للمرة المليون احنا عندنا طواقم طبية حقيقة دكتور يعني بترفع الراس
1: بالفعل،
0: والجهد جبار، لكن ما حدا بيقول إلا إنه في نقص في الإمكانيات، وهم يعني لهم ملاحظات مهمة على موضوع الراتب والدوام، وأملنا بالله إنه يرجع الأمور زي ما كان.
1: وخيدا من حي الأستاذ نصر أبو جيش اللي أيضا خضع لعدة عمليات، نتمنى له الصحة والسلامة. وطبعا في ملاحظة من أبنائه إنه الآن هو يعني ممنوع من الزيارات والاحتكاك مع الناس لسلامته وسلامة الزوار.
0: نعم أخونا نصر برضو حمد لله على سلامته. احنا نقابة الأطباء امبارح أعلنت إنها تلتزم بالعودة للدوام، هم يومين الدوام الأحد والأربعاء هيك الأصل الأطباء، لكن بقية النقابة الدكتور أمين قالت إنه لا بيمثلناش وإحنا ملتزمين بالإضراب. وفي تفاصيل كتيرة بخص نسيت موضوع الكلاب الضالة. حاضر يا ربيع، حقك على راسي والله نسيت. ربيع ششتري بيسألني ليش نسيت تسأل الدكتور عن موضوع الكلاب الضالة، راحت عن بالي، فأنا بوعدك أني يكون هذا الموضوع بأقرب وقت نحكي عنه. إذا رسميا نقابة الأطباء أعلنت العودة للدوام، وبين إيدي أنا الاتفاقية، تلتزم الحكومة بكافة الاتفاقيات السابقة مع نقابة الأطباء، التزام بصرف راتب كامل لجميع الأطباء على نظام الاختصاص، التزام بصرف مخصص أطباء الامتياز، تفاصيل كثيرة. دكتور خالد حشاش وهو عضو نقابة الأطباء فرع نابلس، صباح الخير دكتور، يعطيك العافية.
2: صباح الخير سامر، صباح المستمعين.
0: الله يصبحك بأنوار النبي. البيان اللي صدر امبارح من نقابة الأطباء بصراحة كثيرين استغربوا إنه إحنا يعني كرمال المواطن أمر الله ماشي وبدنا نرجع، لكن من غير ما يكون في تفصيل. بقولكم طب ليش أضربتوا إذا يعني بناء على الاتفاقيات السابقة؟ شو الموضوع دكتور؟
2: سعد صباح الخير سامر. صحيح، وكان في فترة وجيزة من المفاوضات ما بين نقابة الأطباء وبين الحكومة، وودت إلى تفاهمات منها الحل الموضوع الاحتجاجات التي قمنا بها نقابة الأطباء، وإن شاء الله التفاهمات شيئا ما أقل بقليل المنصفة للأطباء، وإن شاء الله يعني بتقوم من الحد الأدنى للطبيب إن شاء الله.
0: دكتور بقية النقابات زعلانين منكم؟
2: كل احترام لجميع النقابات، يعني احنا كنا احنا نقابة الأطباء مجلس النقابة قام بواجبه تجاه الهيئة العامة، وإن شاء الله الهيئة العامة تتقبل ما قمنا به، وإن شاء الله اللي اتفقنا عليه والتفاهمات اللي حصلت جديدة مع الحكومة الفلسطينية إن شاء الله نشوف أثرها قريبا لدى الطبيب إن شاء الله.
0: دكتور خالد، إيش النظام اللي بده يرجع للعمل؟
2: رح نرجع العمل، حنحكي الطبيب على الطبيب المختص على والأطباء المستشفيات على تقرير الحكومة الأقرة الحكومة الفلسطينية، الأطباء الامتياز دوام كامل، أطباء على قادر التخصص دوام كامل، الصحة هتكون يومين أسبوعيا، هذا على ما طلبته الحكومة الفلسطينية.
0: هم الناس بتسأل صباح الخير أخ سامر، يسألنا الدكتور في أدوية ولا لا؟
2: الأدوية هذه بترجع نرجع لوزارة الصحة، هي توفر الأدوية مش نقابة الأطباء.
0: هي قصدها إنه الدكاترة بيكتبوا، إذا الدكتور كتب
2: أكيد أي مريض يجي عند
0: أي دكتور مداوم وكتب لك دواء، بس هو الدكتور
2: إذا موجود في الحكومة في تصفهم
0: بنصرف،
2: تضطر تصرفهم من الخارج للأسف.
0: هذه هي المشكلة. دكتور خالد معلش، يعني نعتبر إنه الموضوع صار خلف ظهورنا، ولا ممكن إذا ردت الحكومة بين قوسين يعني ما مشيت في الاتفاق تردوا
2: يعني
0: ترجعوا؟
2: يعني إن شاء الله نتمنى الموضوع انتهى، وإن شاء الله ما بتخل بالتفاهمات الاتفاقية، نتمنى ذلك، ولكن يعني ما حدا بيعلم بالغد، ولكن أنا متفائل خيرا من الحكومة المرة هاي راح تلتزم، لأن الوضع كثير صعب على الكادر الطبيب، الأفضل، وأتمنى من الحكومة أن تقوم بواجبات تجاه الموظفين عامة وخاصة الأطباء، وإن شاء الله ما يصير أي نقضان للاتفاقية والتفاهمات التي حصلت خلال الفترة الأسبوعين الثلاثة الماضية.
0: في عمليات المبرمجة بيسألوك دكتور خالد، العمليات المبرمجة
2: أكيد رح ترجع عمليات المبرمجة، ولكن على حسب أيضا الموظفين في النقابات الثانية أكيد رح تكون في عملية
0: يعني عفوا مثلا إذا الممرضين مضربين مثلا الطبيب بيقدرش يعمل عملية،
2: أكيد رح يعيق عملنا، أكيد
0: بيقدرش يعمل عملية نهائيا،
2: أكيد
0: إذا طلب صورة أشعة ونقابة الأشعة مضربين على الفاضي،
2: أكيد هذا حيكون فيها شوية خلل في عملنا.
0: طب دكتور خالد معلش، يعني ما في كان اتفاق، مش انتوا دائما هاي النقابات المهنيه كلكم مع بعض، يعني ما كان في مثلا لقاء معهم، ما كان في مشاورات احنا يا عمي بدنا نرجع شو رايكم نرجع كلنا، ولا كل نقابه بتعتبر حالها هي شو حصلت حقوق بتبلغ عناصرها؟
2: مع احترام لجميع النقابات، ولكن طول حياتنا اي احتجاجات نقابه الطلاب تقوم لوحدها، مع احترام للنقابات الاخرى، يعني نحن يعني جميع الاحتجاجات اللي قمنا فيها في الفترات السابقة نقوم في نقابة الطب لوحدها، وتم التفاهمات مع نقابة الطب لوحدها مع احترام النقابات الأخرى.
0: نعم، ممكن يكون دكتور هذا الموضوع خلص يعني صار خلف ظهورنا مرة تانية، أحد الإخوة مصر إنه يسألني بقول لي أسأل دكتور خالد، حاطين إيدنا على قلبنا واللي صار كبير ومعك ملاحق، يعني كاتب كتير كلام، لكن هو بقول إذا الحكومة ظلمتكم يا دكتور ليش ظلمتونا إحنا؟
2: يعني بنضحك على كلامه، مش صحيح، لانه دائما بقولها الطبيب ايضا يا جماعه الخير، احنا يعني مواطن انسان بحاجه لاحتياجاته وبطلب بحقوقه، كما اي مواطن اخر موظف عنده حقوق بطلب بحقوقه، وللاسف ما في بيد غير نقابه الاطباء او اي نقابه اخرى الا اللي تعلن عن شويه احتجاجات، ومنها اللي هو الاضرابات، وانا يعني بتالم احيانا نتيجه كلمه اضراب، ولكن مرات تكون مغلوب على امرك انك تعلن في اضراب حتى تقدر تضغط على الحكومه حتى تحصل ما تقدر تحصل عليه.
0: اذا احنا راح نضلنا معك متابعه دكتور خالد في حال جد اي جديد اي معلومات اي بيانات، احنا
2: وضع الله وضع الله انه الحكومه تلتزم بالاتفاهمات والاتفاقيات الموقعة مع رئاسة الوزراء، وإن شاء الله يكون الأمر إيجابي وننهي جميع الاحتجاجات.
0: نعم، الله يسعد صباحك يا رب. تحياتنا دكتور خالد الحشاش، يومك سعيد،
2: الله يرضى عليك.
0: أهلا أهلا. الاتفاق إذن بنص على الالتزام، التزام الحكومة بصرف المتراكم من العمل الإضافي على أقساط حتى نهاية العام الجاري ابتداء من الراتب الذي سيصرف في شهر 6/2026 بملحق منفصل وغير خاضع لنسبة صرف الرواتب. تلتزم وزارة الصحة برفع كشوفات العمل الإضافي إلى وزارة المالية بشكل شهري منتظم، التزام بصرف بدل العمل الإضافي لجميع الأطباء بشكل كامل قبل أسبوع أو بعد أسبوع من صرف الرواتب، ويبدأ العمل من 6/2026. تشكيل لجنة مكونة نقابة الأطباء الصحة المالية، دراسة آلية لإنصاف أطباء الطب العام في المستشفيات والرعاية الصحية الأولية خلال أسبوعين، على أن تلتزم الحكومة خلال هذا الوقت بإيجاد حل عادل ومنصف. تلتزم نقابة الأطباء بعودة الأطباء المقيمين على نظام الاختصاص. تفاصيل كثيرة ضمن هذا الاتفاق. دكتور أمين شو رأيك؟
1: إن شاء الله يكون هذا يعني فكفك الأزمات المتتالية من معلمين، من أصحاب حقوق لدى الحكومة، كمان سواء كان نقابات، لأنه في أيضا كان في الصياد اللي بيشتغلوا بالحكومة، المهندسين اللي بيشتغلوا بالحكومة، نفس الإشكاليات. إن شاء الله هذا يكون فكفك لهذا الموضوع، وأيضا فكفك لموضوع الرواتب بشكل كامل. يعني الآن المتراكم للموظفين في القطاع الحكومي مبالغ كبيرة جدا، وطبعا أغلبيتهم لهم أبناء بالجامعات، وهي في أقساط وفي توجيه، بالتالي هذا إن شاء الله يكون بدايات
0: أملنا بالله.
1: مع أن وزير المالية كان واضح أنه لن يكون هناك حل إلا بنهاية العام
0: من الآخر.
1: طب هذا الكلام يبدو بناء على أنه في انتخابات إسرائيلية وممكن تنقلب الحكومة، وهذا الكلام يعني ممكن مش محسوم بصراحة،
0: مش
1: محسوم، لكن إن شاء الله يكون على الأقل يتحمل 3-4 شهور حتى نهاية العام.
0: طيب الله يكون في عون العباد يا رب. خلينا ناخذ مداخله من احد الاخوه المواطنين قبل ما نطلع بفاصل. صباح الخير.
3: صباح الخير يا ابو العز.
0: صباح الورد
3: اخي ابو العز، الله يسعد صباحك ويرضى عليك، وصباح الخير للدكتور امين ورابس كنزار.
0: تحيه، الله يسعد صباحك، تحياتي.
3: بس مداخله صغيره حاك علي بعد انه معنا مش اتصالات، بس هيك ملاحظه صغيره.
0: خذ راحتك.
3: شكوى صغيره خلي الدكتور امين يسمعني. على البلديه برضه.
0: تفضل.
3: في اليومين عملوا كم مقطع قص، يعني قص بالزفت، وقصوا حوالين بعيد عنك المناهر، يعني هن بقصوها عشان يعملوها صيانه، بس لما بدي نعمل صيانه يا ابو العز المهندس المصمم بدي نعمل صيانه ما بقص حوالين المنول يعني بعمق 5-7 سم أو 10 سم بتركها 4-5 أيام لانه هذه تكسير ويعني مش طبيعي على السيارات.
0: وين يعني وين المكان، وين المكان اللي بنظرك فيه مشكله؟
3: عند البلديه، عند ملعب البلديه، طلعت ملعب البلديه 4-5 فتحات حوالين مناهل جوار مش طبيعي، هذه يعني ضرر مش طبيعي لكل كل السيارات.
0: اها
3: شايف علي؟ يعني انا مؤاخذه، انا ما بنكر انه كل الاحترام للبلديه بدهم يعملوها صيانه على راسي، بس انت يا باش مهندس اذا بتعمل صيانه لهيك شغله بتكون الكرته جاهزه اول يوم بتعملها، اخر مره بتكون مظبطه جاهزه، هي اليوم الثالث على التوالي لحد الان ما صار اي شيء، جوار تكسير يعني اذا وقف شندي وكان بسرعه انا متاكد رهيب على 10 مره.
0: لا حول ولا قوه الا بالله. اذا طلوع يعني طلوع ملعب البلديه.
3: طلع من ملعب البلديه صحيح، وعند مدرسه كتيبه على الشمال كمان، هاي اللي بتروح الملعب كمان.
0: اتمنى يكون مهندس البلديه سامعنا بالنسبه لهذا الموضوع، اتمنى انه يكون سامعنا، وانا بوعدك برضه نبعث هاي الملاحظه على المجموعه الخاصه بالصحفيين والبلديه لعل وعسى يكون في حل ان شاء الله. يسعد قلبك، يومك سعيد ان شاء الله. تحياتي تحياتي. وبرضه انا ذكرتها امبارح برد بذكرها اليوم، برضه اكثر من سائق قال لي حفر الشوارع عشان الرجرجه بشارع تونس بنظرهم انها بتضر السياره اكثر ما تفيدها، وما في التزام وما عملها بتضبط السرعة، وبالعكس بتنزل الناس طيارة وبيصير دايما أزمة عند الدوار تحت، فبالتالي بنظرهم إنه مش هذا الحل لتخفيف السرعة ولمنع الحوادث إنك أنت تعمل هاي الخنادق أو في الشوارع عشان يكون في تخفيف من السرعة. تفضل دكتور.
1: لفت انتباهي اليوم بجريدة القدس قبل 20 عاما عنوان بتعلق بنابلس.
0: أه.
1: انه اضراب شامل بنابلس اليوم احتجاجا على مجزرة في غزة 10 شهداء. اليوم بصير شهيد في نابلس بتضرب نابلس، يعني
0: شو نابلس بتضرب؟ شو الشارع اللي فيه بيضربش اليوم؟
1: فطبعا العنوان الرئيسي لجريدة القدس كان قبل 20 سنة 10 شهداء واكثر من 40 جريح في غزة، والعنوان الثاني اللي بجنبه آلاف المواطنين يشجعون الشهيد جمال أبو سمهداني بغزة. يعني كان في مجزرة بغزة قبل بيوم وتاني يوم أيضا 10 شهداء، وكان عنوان جريدة القدس. طبعا التصريح المنسوب لجنة التنسيق الفصائلي كان باسم يوسف حرب اللي كان هو مسؤول حركة فتح قبل 20 عاما، وبالتالي يعني هذا ملفت النظر إنه نابلس دائما حاضرة
0: حتى من 20 سنة كانت البلد كلها تضرب. صحيح. أنا بذكرها يعني إذا استشهد شهيد في رفح جنين تضرب، هذا كنا دائما نسمعها. اليوم بيستشهد ابن البلد التجار بلك نفتح ولا نسكر، وقت الجنازة ولا مش وقت الجنازة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إذا شكرا لهذا التنويه دكتور أمين، يسعد صباحك. نطلع بفاصل وبعد الفاصل نستكمل وياكم ما تبقى من هذا البرنامج.
4: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
5: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول
6: وأول أوردر.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 8 صباحاً.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.
6: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
7: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
1: بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويري.

0: يسعد صباحكم، صباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام. يعني جولة سريعة في الأخبار السياسية. واشنطن أعلنت عن قصف إيران بعد منتصف الليل ردا على إسقاط مروحية أباتشي. نستمع لهذه المداخلة.
1: أمريكا قصفت إيران قبل قليل. تحياتي، محدثكم محمد عمر. ما الذي جرى بالضبط؟ سكان مدينة سيرك وجزيرة قشم في محافظة هرمزجان جنوب إيران أبلغوا عن دوي انفجارات متعددة. وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية أكدت الخبر، لكن لم تعلق أي جهة عسكرية أو أمنية حتى الآن. السبب يأتي من واشنطن لا من طهران. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت صراحة أنها نفذت ضربات دفاعية بأمر مباشر من الرئيس ترامب. الاستهداف كان موقعا لرادار المراقبة الساحلية في منطقة جورك وجزيرة قشم. المبرر: إيران أسقطت طائرة مروحية من طراز أباتشي فوق مضيق هرمز. طهران ردت بأن الأمر كان حادثا غير مقصود، لا استهدافا متعمدا، هكذا قالت، لكن واشنطن لم تنتظر التحقيق. إذن الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة قبل قليل هي ضربة من باب رد الاعتبار كما تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية.

0: عودة للشؤون المحلية مستمعينا الكرام، كان في حراك كبير وما زال مستمر لموضوع بناء وإنشاء مستشفى في المنطقة الشرقية في نابلس، ومؤسسات نابلس ومؤسسات المنطقة الشرقية اجتمعوا عديد المرات لبحث هذا الموضوع. كان في مداخلة لرئيس مجلس قروي سالم الأخ عدلي اشتية، أعلن في رفضه لنقل مستشفى سعد صايل من موقعه الحالي إلى في المنطقة الشرقية إلى قرب مخيم عسكر. نستمع لما قال.
1: على اللي حكاه أخونا بالزكي بالنسبة ل7.5 مليون مسودات، يعني أنتوا شو يعني مش شايفين إنه يعني لا هم شايفين لجنة ولا مطلعين إنه في لجنة ولا طب إن اللجنة قعدت مع رئيس الوزراء وقعدت مع وزير الصحة وقعدت مع مازال في قرار عندكم أنتوا بوجود 7.5 مليون وبدكم تحطوا المستشفى في المنطقة عسكر أو المكان. طب يعني احترام لهاللجنة الموجودة واللي قعدت معكم أكثر من قعدة وحاورتكم أكثر من حوار ورحتوا قعدتوا يا رئيس الوزراء على المنطقة واللي بده يصير فيها المستشفى سعد صايل، يا يعني بتنقلوا بتكرروا بسرعة وبتحطوا هالمبلغ وبدكم تنقلوا المستشفى. طب واللي احترموا هاللجنة اللي أجت وحاورتكم وقعدت معكم، قولوا لهم تعالوا يا عمي حاورونا نشوف إذا القراءة تاعكم صائب بجوز نقولكم والله يلا مش مشكلة، أما هذا استهتار فوق الاستهتار اللي هم قاعدين يشتغلوا فيه، ولا هم شايفيننا ولا هم يرينا. فلذلك أنا برد بقول وبأكد على التصعيد التصعيد التصعيد.

0: صباح الخير لكل المتابعين الكرام عبر أثير راديو حياة. جملة من الأخبار أيضا الدولية: هناك تفاقم أزمة الغذاء في سوريا، 82% من السكان خارج دائرة الأمن الغذائي في سوريا، وارتفاع ملحوظ في عدد ناقلات النفط والغاز العابرة لمضيق هرمز، ومصرف قطر المركز ارتفاع احتياط النقد الأجنبي إلى 80 مليار دولار، والفلبين تحتج على هيكل صيني عائم في منطقة متنازع عليها. عودة إلى الملف المحلي والميداني وغزة العزة، التفاصيل كلها مع زميلنا العزيز لؤي حجازي. يسعد صباحك لؤي.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: الله يصبحك بأنور النبي يا رب العالمين. آخر التفاصيل الميدانية.
1: يعني ميدانيا الاحتلال للأسف سامر ما زال يواصل استهداف الفلسطينيين، قتلهم بمختلف الأماكن وبشتى الطرق. كان هناك شهيدين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، وأيضا هناك 3 شهداء في جباليا شمال قطاع غزة في غارة استهدفت مجموعة من المواطنين. وأيضا ما زال يعني قطاع غزة يسجل دائما للأسف سامر ارتقاء شهداء متأثرين بجراحهم. بالأمس كان هناك ارتقاء لطفلتين، يعني ملك قدوم وشهد خير الدين، أقل من 10 سنوات، استشهدتا يعني بسبب إصابتهم يعني قبل عدة أيام في قصف سواء على مجموعة من المواطنين أو على منازلهم. وبالتالي دائما نحصي أعداد شهداء بيرتقوا متأثرين بجراحهم في قطاع غزة. مجمل أعداد الشهداء منذ بداية وقت إطلاق النار حتى اللحظة وصل 980 شهيد في قطاع غزة، وعدد الإصابات وصل حوالي 3100 مصاب في قطاع غزة. منذ بداية حزيران يونيو الحالي سامر، وزارة الصحة سجلت ارتقاء 43 شهيد في قطاع غزة، وبالتالي يعني نتحدث عن استمرار الجرائم بشكل كبير يعني ضد أهالي قطاع غزة. أيضا الاحتلال بالأمس اعتقل 9 صيادين في بحر قطاع غزة، في بحر مدينة غزة ودير البلح. 9 صيادين تم اعتقالهم وهم يمارسون عملهم في البحر. طبعا عندما نتحدث عن البحر، طبعا الاحتلال هو يغلق بحر قطاع غزة ولا يسمح إلا يعني بأمتار معدودة أنه يدخل الصيادين حتى يصطادوا ما يمكن اصطياده، وبالتالي إذا ما تم اعتقالهم بيكون فعليا زوارق الاحتلال قريبة جدا جدا من شاطئ البحر. وبالتالي تم اعتقال 9 صيادين بالأمس، جزء منهم في مدينة غزة وجزء منهم على شاطئ دير البلح. وأيضا الاحتلال سامر اعتقل بالأمس 7 من المسعفين التابعين لهلال الأحمر الفلسطيني عندما كانوا يتواجدون في منطقة شارع صلاح الدين في محافظة الوسطى. وبالتالي هذا تطور خطير عندما الاحتلال يقوم باعتقال واختطاف عاملين في هلال الأحمر أساسا لم يتواجدوا في تلك المنطقة إلا من خلال تنسيق مسبق، ولكن الاحتلال يعني اعتقل واختطف هؤلاء العاملين في هلال الأحمر الفلسطيني.
0: لأي الأوضاع بالنسبة لفصل الصيف، القوارض، الشوب الشديد اللي في الخيام، قلة المي والعطش؟
1: يعني فعليا نتحدث عن أوضاع سيئة جدا بالنسبة لأهالي قطاع غزة مع ارتفاع درجات الحرارة. اليوم قطاع غزة للأسف سامر نستطيع القول بأنه بيئة خصبة جدا لانتشار الأمراض، وبعض الأمراض لم يعهدها أهالي قطاع غزة، مش عارفين إيش ماهيتها. طبعا انتشار القوارض والحشرات بشكل كثيف جدا. المشكلة مش بس في سكان الخيام سامر، عندما نتحدث اليوم مع بعض الناس بقولك أنا اللي ساكن في بيت يعني بيت باطون، واليوم الحشرات والقوارض بتطلع من بين الجدران من تحت الأرض، لأنه فعليا ما تبقى من المنازل والمساكن في قطاع غزة أغلبها متصدع، وبالتالي هناك شقوق يستطيع فيها الحشرات والقوارض الدخول إلى تلك الشقق والمباني السكنية. وبالتالي نتحدث أنه هذه مشكلة عامة اليوم، مش محصورة فقط في سكان الخيام اللي أغلب سكان قطاع غزة هم سكان خيام اليوم، ولكن هذه المشكلة أيضا تواجه أيضا من يسكن في البيوت الباطون، لأنه في النهاية المباني تلك متصدعة بشكل كبير. الاحتلال حتى لحظة سامر يمنع دخول يعني المبيدات الحشرية وسم الفئران مثلا، وكل شيء من شأنه أن يحافظ على سلامة الناس وبيئة اللي بيعيشوا فيها. حتى اللحظة الاحتلال يمنعهم، رغم أن هناك مناشدات بشكل كبير جدا لإدخال المبيدات وخاصة سم الفئران والقوارض، لأنه فعليا اليوم قلت سابقا أنه مدينة غزة في الليل تكون يعني يسيطر عليها بشكل كامل القوارض والجرذان الكبيرة بشكل كبير، وبالتالي حركة الناس مع بعد غياب الشمس تكون محدودة، لأنه فعليا الناس لا تستطيع التحرك بسهولة، لأنه أكوام الردم وأكوام يعني أنقاض تكون فعليا ملأة بالقوارض والجرذان. أيضا المشكلة مش فقط هنا، لكن الاحتلال أيضا يمنع دخول الكثير من أصناف الأدوية التي تعالج مثل هذه الأمراض التي تنتج عن الحشرات وتنتج عن القوارض، وبالتالي نتحدث عن بيئة صعبة جدا في قطاع غزة. أيضا المشكلة الأخرى اللي بيعانيها أهالي قطاع غزة مع ارتفاع درجة الحرارة هي تهالك شبكات الصرف الصحي، وبالتالي كثير من الشوارع في قطاع غزة للأسف اليوم مغمورة بمياه المجاري، سواء الرائحة الكريهة والمستنقعات أصبحت فيها كثير من الحشرات، البعوض وما إلى ذلك، وبالتالي نتحدث عن فعلا قطاع غزة بيئة غير سليمة وغير صحية لأهالي القطاع. وهذا طبعا هناك مناشدات، البلديات تحاول قدر الإمكان التنسيق لإدخال يعني المبيدات الحشرية، ولكن حتى اللحظة الاحتلال يمنع دخول كل ما من شأنه تحسين وتجويد الحياة في قطاع غزة. طبعا هذا كله يرافق شح في مياه، سواء مياه الشرب أو مياه المالحة المياه البلدية، لأنه فعليا الاحتلال ما زال يمنع دخول مثلا معدات صيانة تحلية المياه، ويمنع أيضا يعني تشغيل خطوط مياه مثل مياه مكاروت اللي موجود في شرق مدينة غزة، ويغذي حوالي 70% من مياه من يعني احتياج المياه في مدينة غزة وشمال قطاع غزة. وهذا طبعا عندما نتحدث عن تراجع في حصة الفرد من المياه اليومية نتحدث عن كثير من المشاكل التي تؤثر على الناس، والأمراض التي تنتشر بسبب عدم توفر المياه بشكل واضح في قطاع غزة للأسف.
0: لؤي، أنت بتحكي، أنا عمالي بقرأ عن إمكانية أنه الاتفاق ما بين الفصائل على نزع السلاح وما شابه. مبارح دردشت أنا وياك شوي على الواتساب، في تفاصيل جديدة؟
1: يعني هو الواضح حتى اللحظة هو يعني أوضح ما صدر عن القاهرة، كان تصريح المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس طاهر النون اللي تحدث أنه هناك يعني شبه اتفاق تم وإجماع بين الفصائل على يعني هناك يعني اطروحات لموضوع التعامل مع سلاح المقاومه ومقدرات المقاومه في قطاع غزه. حتى نكون واضحين سامر، اليوم يعني سلاح المقاومه ومقدرات المقاومه في قطاع غزه ليست كما كانت عليه قبل 7 اكتوبر 2023. يعني اليوم يعني حتى كثير من هذه المقدرات شيء منها دمر، شيء منها يعني صعب اليوم التصنيع. لذلك عندما يتحدث الاحتلال عن موضوع سلاح المقاومة اليوم في قطاع غزة، ليس هذا السلاح الكبير اللي كان بالأساس يعني موجود قبل 23، هي بعض المقدرات ما زالت موجودة، بعض الورش مثلا إذا لم يستهدف الاحتلال، بعض قطع السلاح هنا وهناك، وبالتالي الحديث عن يعني موضوع تسليم السلاح ومشكلة تسليم السلاح، هو الاحتلال تأخذ حتى اللحظة حجة، ولكن بشكل كبير في قطاع غزة يعني السلاح ليس بالحجم اللي كان فيه قبل 7 أكتوبر. لذلك كان يمكن السهل وخلال يومين ثلاثة الفصائل يعني تضع المقترح وتتفق عليه، لأنه بالأساس ليس حجر عثرة، هذا أولا. ثانيا يعني أيضا نتنياهو مثلا وإسرائيل عندما تتحدث عن سلاح المقاومة بتكونوا حذرين، لأنه في بعض المراقبين بيقول لك إذا يعني اعترف نتنياهو أنه لا زال هناك أنفاق وما زال هناك ورش تصنيع وما زال هناك صواريخ، فبالتالي أنت حربك حوالي 3 سنين إيش كنت تعمل؟ فبالتالي هو بيكون حذر نتنياهو والزمرة الحاكمة في إسرائيل عندما تتحدث عن سلاح المقاومة، معنية أنه توهم المجتمع الإسرائيلي بأنه هذا السلاح مش كبير لأنه إحنا قضينا على المقاومة في قطاع غزة. أي رواية غير ذلك ستدين نتنياهو وجماعته أكثر ما أنه حيكون في صالحه. فبالتالي موضوع سلاح المقاومة حتى في غزة كان الحديث أنه هي مش حجر عثرة، ولكن الاحتلال بيأخذ شماعة حتى يطيل حربه، حتى يعمل مشاكل أكثر ويبقى يعني ضمن أوراق الضغط اللي في إيده، رغم أنه هذا الأمر اليوم في قطاع غزة مش كتير يعني مهم جدا في القطاع، لأنه فعليا أغلب هذا السلاح استهلك خلال الحرب، عملية التصنيع شبه توقفت، الأنفاق أيضا الاحتلال يعني يمسك كثير من مساحات الأنفاق تحت الأرض وورش التصنيع، وبالتالي عندما نتحدث عن سلاح المقاومة المشكلة مش في السلاح، المشكلة عند الاحتلال أنه ما زال هناك عقول، يعني ممكن لو سلم كل سلاح بعد سنة سنتين ما دام العقول الفلسطينية ما زالت موجودة، هو هذا اللي بيخشى الاحتلال أكثر من الحديد والورش والأنفاق وما إلى ذلك. لذلك موضوع الاتفاق هو كل ما رشح وصل أهالي قطاع غزة، هو أنه ما صرح به طاهر النونو أنه فعليا وصلت هناك تقدم كبير في ملف السلاح، والفصائل تواصل يعني توصلت لاتفاق مرضي لها، وبالتالي سيتم نقله من خلال الوسطاء إلى الاحتلال، وفي النهاية الناس في قطاع غزة بهمها أنه اللجنة الإدارية تفوت قطاع غزة، وأن هناك يكون استقرار ويبدأ على الأقل عجلة الحياة يعني تدور في قطاع غزة اللي توقفت منذ حوالي 3 سنوات. ما عدا ذلك بيعتبروا قطاع أهل قطاع غزة هو شيء ثانوي، المهم لديهم هو أن عجلة الحياة تدور مرة أخرى. سامر،
0: نعم، كان الله في عونهم يا لؤي، والله كان الله في عونهم. معلش إشي بعيد هو عن غزة، لكن أكيد كل الناس على راسنا وعيننا، وكل الناس في غزة يعني ما منميز، لكن أنا لاحظ كتير ناس اهتمت بخبر وفاة والدة محمود زعتر، ومحمود لا شك قدم وما زال يقدم كناشط على السوشيال ميديا مادة يعني كويسة وممتازة.
1: طيب يعني شوف، هو فعليا في ناس في الحرب ارتفعت أسهمها، لأنه فعلا كان لها أيادي بيضاء في قطاع غزة خلال الحرب، وبالتالي بيعتبروهم بين قوسين زي ما بيعتبر العالم في بعض المشاهير اللي بيهتموا أخبارهم وبيهتموا يعني تفاصيل حياتهم. محمود الزعيتر خلال الحرب هذه كان فعليا يعني من ضمن الناس اللي قدمت الكثير، أو يعني من خلاله قدم الكثير لأهالي قطاع غزة، وفي كثير للأسف يعني سامخي نحكيها بوضوح بعض المبادرين صار هناك لغط حواليهم.
0: صحيح.
1: يعني قصة لا سمح الله سرقات، أو مثلا في بعض الأمور، يعني محمود الزعيتر اسمه بدأ نظيفا وبقي نظيفا طول طيلة الحرب، يعني في الناس بالتالي بتتعاطى معه كأنه هو شخص فعلا يعني قدم الكثير من خلاله، حاول يساعد الناس بشكل كبير، وبالتالي كل شيء والناس في الشارع بتعرف وبتشوفه، لأنه احنا ما فيش عنا يعني طبقات مميزة، يعني حتى اللي مشهور وكذا بتلاقيه بين الناس وعادي. فمحمود طبعا استشهد كثير من أفراد عائلته خلال هذه الحرب، وكان بين الناس وقدم، فبالتالي الناس دائما بتحب تحسسه أنه احنا معاك، احنا في صفك. فعندما توفيت والده، يعني كان والدته كان طبيعي من الناس أنه يعني تتعاطف معاه وتقف معاه، وبالتالي هذا شأن وشأن كثير من الناس اللي قدموا في قطاع غزة، وبقيت أسماءهم نظيفة وبيضاء خلال هذه الحرب. في بعض الأسماء قلت لك للأسف يثير حواليها كثير من اللغط، ولكن محمود الزعيتر من الناس اللي لا، الناس في قطاع غزة يعني بتحبه وبتتعامل معاه كأنه صديق للجميع، يعني أي واحد بيعرفه بيعرفوش بالشارع بيتعامل معاه كأنه صديق، لأنه هو فعلا قدم الكثير لأهل قطاع غزة. مش محمود الزعيتر لحاله، كثير من الناس وأغلب الناس في قطاع غزة كان لهم أيادي بيضاء، ولكن كل واحد على قدر استطاعته وحسب معارفه وحسب ما يعني يقدم لأهل قطاع غزة.
0: تعزينا الحارة لمحمود ولعائلته الكريمة بوفاة والدته، ورحم الله جميع شهداء وأموات غزة وجميع وشهداء شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية. يسعد صباحك يا لؤي، شكرا لك لؤي حجازي، تحياتي، أهلا بيك. إذن إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية، شكرا لزميلنا محمود إسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صباح الخير يا أهل البلد.
3: صباح الخير
2: يا أهل البلد.
3: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال، صباح الخير يا نابلس. من راديو حياة.

0: أف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في قرية صغيرة اسمها الفلوجة جنوب فلسطين بين غزة والخليل، وقف فيها جيش عربي محاصر 130 يوم وما استسلم. الفلوجة كانت موجودة في موقع استراتيجي بأواخر 1948. القوات الإسرائيلية حاصرت القرية وكان فيها حوالي 4000 جندي مصري، معاهم ضباط كبار زي جمال عبد الناصر. ما في أكل، ما في دواء، بس في عزيمة. القائد كان الأميرالي السيد طه المعروف بقلب الضبع الأسود. رغم كل العروض اللي انعرضت عليه ليستسلم، رفض وقال إن عيش أبطال أو نموت شرفاء. طوال الأربع شهور الجيش العربي دافعوا عن القرية ومعاهم أهلها ببطولة نادرة. المعركة صارت رمز للصمود، وطلعت القوات المصرية باتفاق هدنة مرفوعة الرأس، لكن بعدها تم تهجير كل سكان الفلوجة وتحولت لمستوطنة إسرائيلية اسمها كريات جات. قصة الفلوجة مش بس معركة، هي درس إنه الكرامة أوقات بتنتصر حتى لو خسرنا الأرض. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلب.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبود؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق.
0: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا حلو صبح يا حلو كل يا حلو صبح نهارنا كل يا حلو صبح يا حلو كل يا حلو صبح.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة .bs. إن شاء الله اليوم صباحنا بيحمل هيك في ثنايا، خليني أقول كل الأمل وكل التفاؤل بالرغم من كل هالظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها. خلينا نقول اليوم صباحكم إن شاء الله يكون مليان محبة، مليان تسامح بقلوب صافية. صباح الخير أكيد لكل المغتربين اللي بسمعونا من خلال اللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك أو حياة دوت بي أس. صباح الخير لأهلنا بالبلاد، وصباح الخير لكل حدا بيحب الخير لغيره وبتمناه لغيره مثل ما بتمناه لنفسه.

0: يعني مستمعينا الكرام، احنا بحياتنا اليومية بنغلط احيانا، يعني بنوقع بمواقف ممكن تجرح الشخص اللي احنا بنحبه، ممكن تسيء للشخص اللي احنا بنحبه، او يعني ممكن تسيء للاخرين، لزملائنا، لاصحابنا. لهيك اليوم سؤالنا، هل الاعتذار لحاله بيصلح الاخطاء اللي احنا بنغلطها؟ وهل يمكن لكلمة آسف إنه تعيد الثقة كما كانت، ولا في جروح ما بيدويها الاعتذار لحاله؟ سؤالنا لليوم، هل بتعتقدوا مستمعينا الكرام إنه الاعتذار بيصلح كل شيء؟ إذا أنت غلطت كلمة آسف كفيلة، ولا بعض المواقف بتحتاج لأكثر من كلمة آسف، وليش؟ وأكيد طبعا إحنا يعني نحب نشوف نقاشاتكم وأراءكم على 2379143، هون بدنا نسمعها ونقرأها على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. وأكيد صباح الخير لأمورة.
1: صباح الفل.
0: يا صباح الوردات يا أميرة، أهلا وسهلا.

نقول صباح الخير لأمل عبد حمد، نهاركم سعيد، الله يسعد صباحك. حنين حجازي صباح الخير. أبو علي بيقولنا يسعد صباحكم بكل خير، بيقولنا نعم الاعتذار هي صفة من الأشياء الكرام يعني، بس مش بكل الأوقات. يوسف أسعد الله صباحكم جميعا بالخير والبركة والسرور. صباح الورد يا يوسف، أهلا وسهلا فيك. إذا سؤال حلقتنا لليوم مستمعينا الكرام، هل برأيكم إنه الاعتذار بيصلح كل شيء، ولا في بعض المواقف بتحتاج لأكثر من مجرد كلمة آسف؟ عبادة صباح الخير لراديو حياة، لكل المستمعين الأعزاء مع إشراقة هذا الصباح الجديد، بتمنى لنا يوم مليء بالخير والبركة والطمأنينة. خلوا يومكم عنوانه هو التفاؤل، بلشوا يومكم بابتسامة بكلمة طيبة، هاي أجمل شيء ممكن نهديها لكل الناس اللي حوالينا. صباحكم سعادة وصباح الخير من القلب للجميع. صباح الورد يا عبادة. تمارا يسعد صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يا تمارا صباح الخير.

مش زعلانة أميرة، بالعكس بدها وقت هيك شوي لتصحصح وبعدين يعني بالضبط. فلا الأمور رواء الحمد لله. وفاء صباح الوردات والفلات لعيونكم. يوسف الاعتذار مش دائما بيصلح كل شيء، ممكن حسب الموقف والحالة. في مواقف الاعتذار فيها يعني ما فيها إذا المشكلة الشغلة، بيقولنا في مواقف الاعتذار فيها ما فيها أي مشكلة إذا الشغلة بيقدر الإنسان يتجاوزها. أما يجي واحد يجرحك جرح كبير أو يأذيك أذى كتير كبير، ما رح يكون الاعتذار ساعتها كافي. طبعا لا شك إنه الإنسان اللي بيعتذر على غلطة هو إنسان محترم، والاعتذار طبعا هو من شيم الكبار، ولكن كل موقف إله حالته. حنين بتقول يا صباح الخيرات والبركات، الاعتذار بخفف من سوء الموقف، بس ما بتعتقد انه بيداوي بشكل كافي، لانه اي شيء بينكسر ما بيرجع زي زمان او زي ما كان. بالضبط. هاي يوسف بيقول لأميرة لما تكون على الهندسة شوي الكاريزما اعلى بتكون. واضح. معاذ والله زمان عن معاذ، أهلا وسهلا، إن شاء الله تكون أمورك تمام وصحتك جيدة. في ناس قلبها قاسي ما بتقبل الاعتذار، لهيك بطلنا نعتذر من حدا ما حدا بيستاهل نعتذر له. هل عن جد ما حدا بيستاهل تعتذروا له إذا أنت غلطان بحقه؟ وهل يعني إذا البني آدم قلبه قاسي هذا سبب يخليك أنت ما تعتذر له إذا أنت غلطان، يعني إذا أنت الملام؟ صباح الخير على 2379143. أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هل بتعتقدوا أن الاعتذار بيصلح كل شيء، ولا بعض المواقف فعليا بتحتاج لأكثر من كلمة مجرد أنا آسف على سبيل المثال وليش؟

0: سوزان المصري بتقول صباح الخير. هو يعتذر الشخص بالأول، بعدين إحنا بدنا نفكر إذا بدنا نسامح ولا لا. ناخد اتصال. صباح الخير.
1: الله يسعد لها الصباح.
0: صباحك.
1: والله كلمة الاعتذار إلها عدة مراحل، إلها عدة أهداف. في اعتذار رفع عتب بدها تخلص، وفي اعتذار من أفى المعدة. أنا بعتذر ولكن مش داخليا مش متقبلته بس مختصرة. وفي اعتذار بكون هو الشغلة اللي قالتها مقصودة وبتقول مش قصدي آسفة. يعني هاي معروفة إن هي ضربة فتاشة فما برتاح لها. الاعتذار لما بكون في غلط، والغلط يعني يكون في صح بين الطرفين، إن أنا أول مرة سكتت لك وقبلت اعتذارك، ولكن تاني مرة لا، إذا عملتي أو رديت حكيتي إشي تاني لا يمكن أسامحك، برجع لك القديم والحاضر. يعني ما بسكت لك، مش أني ساكت لك لأني خايفة، ساكت لك لأني بديش أكبرها. كبريها بتكبر وصغريها بتصغر. وهذا هو الاعتذار. وفي اعتذار أهل من زمان بقولوا عملت إنه ساوت إنه إشي جات اعتذرنا، شو بدنا نعمل فيها؟ صدق المثل بقول داروا سفهائكم. وهي اللي إجاك، يعني الاعتذار مش دائما بكون قوي أو صريح أو يعني من القلب طالع. بعين الله.
0: بعين. يسعد صباحك.
1: أهلين.
0: يا هلا، أهلا وسهلا على 2379143. أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك. خلينا نشوف كمان. تمارا بتقول لي حسب حجم وعمق هذا الألم والوجع اللي تركه هذا الشخص، إذا كان موقف عابر ما يعني بيستحق إنه إحنا نكبر الموضوع، بتمشيها. أما إذا الموضوع كبير وسبب جرح كبير ما بتقدر تتخطى، هون ما بينفع الاعتذار. معاذ حتى لو غلطان بيعتذر مرة ومرتين وثلاث، بس اللي بيعتذر له وبيشوف حاله بعدها بدنا نقضيها اعتذار يعني. أوكي. صباح الورد، أهلا وسهلا. أبو غالب عنتر بيقول الاعتذار لمن لا يستحق ممكن يفسر إنه الشخص يفسر إنه هو إنسان ضعيف، بيزيد من تكبرهم. اعتذارك هون بيكون لراحة بالك وإنهاء الخلاف فقط وليس إرضاء لهم. سوسن صباحكم خير. إن كانت الأخطاء متكررة ومتعمدة لا، ولا يمكن إنه أنت تسامح هذا الشخص. وهل الشخص المخطئ بيعتذر؟ وهل إله قلب أصلاً أو حتى ضمير؟ هي ما بتقبل الاعتذار، وخاصة هاي الأيام ما بتقبل الاعتذار. على سؤال الحلقة لازم تحطي أصالة آسفة ليوسف. وكمان سوزان بدنا أغنية اللي زعلان مني ومخصمني. يلا صباح الخير.

والله ما زعلاني يا عبادة. ممكن تتفاعل بطريقة تانية، بس هي والله ما هي زعلانة، لسه الدنيا الصبح ما لحقت تشوف خير النهار بكير. عبير يسعد صباحكم. الاعتذار مهم بس هو ما بيصلح كل إشي. في مثل بيقول الجرح بطيب بس الأثر قد يبقى. ليلى هريش يسعد صباحكم، صباح الورد يا ليلى. هل بتعتقدوا مستمعينا الكرام إنه الاعتذار بيصلح كل شيء؟ هل في بعض المواقف ما بتحتاج فقط لكلمة آسف، بتحتاج لمجهود عشان يعني تكفر عن غلطك على حسب نوع الغلط؟ وليش؟ 2379143 أكيد اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

وفاء بتقول إنه الاعتذار هو المفتاح اللي بيفتح الباب أمام الطرفين للتواصل، وإنهم يعالجوا المشكلة من جذورها وإعادة بناء العلاقة. أريج بتقول صباح الفل والورد أنغام وأميرة وهند وجميع الطاقم والمستمعين، يا صباح الخير، أهلا وسهلا على 2379143، وطبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

كمان بدنا نقول صباح الخير لرافع شاهين، يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين. هل برأيكم مستمعينا الكرام إنه الاعتذار كفيل إنه يصلح كل شيء، ولا في مواقف يعني بتحتاج منا أكثر من مجرد كلمة آسف؟ 2379143، وطبعا اللايف موجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: تصدق.
1: أريج بتقول إنه الاعتذار فن ما حدا بيجيده إلا أصحاب العقول الراقية. يعني الاعتذار مش بس كلمة آسف وخلص، الاعتذار بيصلح موقف، يعني تبرير أفعال، تحسين سلوك، لحتى الشخص اللي انجرح يقدر يتخطى ويسامح. وإذا كان الجرح كتير أكيد، عفوا كتير كبير أو أكيد ولا أي أسلوب اعتذار ممكن إنه يصلحه، يعني حسب الموقف. أسامة بيقول يسعد صباحكم وصباح معطر بذكر الله، بحب يصبح على شباب المحل، واللي بزعل بيقول آخرته برضى، وحابب يسمع أغنية محمد رمضان ما فيش طبطبة. صباح الورد يا أسامة، أهلا وسهلا. 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
2: فعايز أي حد زعلته بقصد أو بدون قصد يتفلق.

0: حارقهم يا هم دول مش هصالحهم يا هم دول مش هراضي يا هم دول عارف ماضي.
1: يوسف بيقول بما انه أميرة سحبت على أغنية أصالة حطي له جفرة بالزبط. ومعاد بيقول الجرح صغير بقى على الجرح صغير يعني آسف بمشي على الجرح الكبير آسف لا. يسعد صباحكم من نجاة أبو زنط بتقولنا بداية راحت علي. طيب بدمتكم هاي أغنية تنسمع تلوث سمعي. طب أنا استغربت إنك وأنا استغربت إنك حطيتيها يعني. لا خلص ما في داعي. نجاة بتقول يسعد صباحكم بداية لا قيمة لتأسف بعدما انكسر متعمدا. ليست كل المواقف بصلح الاعتذار عندما تدوس قدمي بغير قصد لا عندما تدوس قلبي وعندما تكسر كوبا أو قلما أحببته لا عندما تكسر خاطري. هناك أخطاء ما بتصلحها كلمة آسف لأن الجرح بيكون أكبر من الاعتذار. بعض المواقف لا يمكن إصلاحها والمي ما رح ترجع لمجاريها وإن عاد رح يعني رح يضل للأبد إنه إحنا متذكرين. ما حدا برغب إنه يشرب من مي إحنا يعني تأدينا منها ولا حدا برغب إنه يشرب من مي حدا زعلنا فيه ولو بدي أموت من العطش. السلام لقلبكم تحياتها أهلا وسهلا. صباح الخير على 2379143 اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. بحلقتنا لليوم بدنا نجرب نحكي عن الاعتذار وحدوده وقديش له تأثير عميق بالعلاقات الإنسانية. هل بتشوفوا مستمعينا الكرام إنه الاعتذار فعلا قادر على إصلاح كل شيء ولا إنه في أخطاء ما بكفي معها الاعتذار شو ما كان هذا الاعتذار صادق؟ 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. يا من يداويني ويا حاملات الجرة بالله تسقيني وساحي طيب الجرح من شرب

0: شفتوا يعني ها يعني هذا بتنسمع كلمات بتنسمع مش مشكلة يا يوسف يعني بتمون يعني إن شاء الله كل الأمور تمام. أحضر أميرة اليوم كمان الساعة 3 منقول ألو صباح الخير.
1: صباح الخير
0: أهلين صباح النور
1: مين معك عارفة؟
0: أبو بهاء أهلين يا أبو بهاء.
1: أبو بهاء في نابلس
0: أهلا وسهلا فيك.
1: اسمعي يا بنت الناس الاعتذار يعني آسف علي خلاص هذا غلط. يعني بيه بكون ضرب ولد بسيارة كن بلد نعمل عطوة. طب الولد اللي ضربه يعني هو بقى ابن حرام اللي ضربه لازم خلني ياخذ مجراه. والاعتذار ما بسكت الفنجان هذا ولا راح تفتز الفنجان هذا لازم تعيش من جيبته وما خسرش بتربيش شغلة ثانية الواحد. ولا لا كلامي
0: صحيح طبعا في مواقف كلمة آسف ما يعني ما بتزبط ما
1: بنفع ما كانت تنسب كلمة آسف هذه
0: صحيح
1: احترق شاي الكلام ما هو الكلام بتصير في الهواء عم باله
0: صح
1: فهذا الاعتذار يا عمي الأمل إذا حيده على مساري وصار شغلة نفسي وقال خلي يا عمي أمله المسالح كريم
0: أيوة
1: عملي لأسه ولد يجي يضربه عامل متعمد بزبطش هذا الاعتذار
0: مظبوط
1: انت ارفع الاعتذارات يا عمي
0: صح يا عمي مظبوط
1: الله يسعد
0: الصباح
1: الله
0: اهلا
1: اهلا راجع راجو حياة
0: الله يسعد قلبك صباح الورد
1: الله يرضى عليك يا عمي
0: اهلا صباح الفل
1: صباح لابو سلطان السخري وابو هشام
0: الله يسعد صباحك
1: أدوات العمارة بعمارة الدردوك شارع حواء
0: الله يسعد صباحكم جميعا أهلا وسهلا
1: على عم أبو سلطان وعم أبو هشام
0: الله يسعد صباحهم أهلا وسهلا أبو فادي بيقول اللي بتحبه بتمرق له واللي بتكرهه بتوقف له على الغلطة. معاذ بيقول طيب واللي مو عارف بشو غلط ومع هيك بتأسف واللي قدامه ما بيقبل الأسف خلص يا معاذ مش عم أنت عملت اللي عليك عمرينه ما قبل. تمارا احكوا لنا طيب تمارا خلينا بموضوع آسف هلا. ولا عبادة بيقول ولا في مواقف بيكون فيها الاعتذار مهم لكن في مواقف بيقولنا الاعتذار بيكون فيها مهم بس ما بكفي لوحده ولازم يعني يرافق الاعتذار تغيير بالأفعال واستعادة للثقة. عبادة كمان بيقولنا برأيه ان الاعتذار الصادق خطوة مهمة جدا بس مش دائما بصلح كل شيء لأنه بعض الجروح بدها وقت وأفعال حتى تلتئم. أبو فادي صباح الخير منه من حسن حبيشي صباح الخير. نشوف تمارا شو بدها. احكوا لنا عن موضوع المي في الأناني البلاستيك وتعرضها للشمس وأثرها على جسم الإنسان. والله حكينا يعني حاضرين بما أنه يعني بتصبح مادة مسرطنة إذا تعرضها ما تجيبوا مي من تحت أشعة الشمس. وطبعا العصير يعني كثير احنا كنا نحكي عن الموضوع كانت توصاي واحدة المي اللي الاناني البلاستيك او اي شيء موجود تحت اشعة الشمس بشكل مباشر مش مغطى مش ملفق ما بتنشر على مستوى دواء الغسيل. سوسن شلبي الاعتذار لا يبل الا لين الزوجين إلا استيب إذا أقبل الزوج على إذا يعني إباء الاعتذار لزوجته مفروض عليها قبول الاعتذار وطب أوكي الاعتذار لا الاعتذار ما حدا بيقبله إلا بين الزوجين. يعني إذا الزوج غلط بحق مرته وراح يعتذر لها لازم مرته تقبل الاعتذار بس حسب الموقف يعني ونوعه يعني مش ضروري تكبرها قصدها. نجاة لا جدوى من أشياء تأتي متأخرة تشبه تماما قلب قبلة اعتذار على جبين ميت. صباح الورد الاعتذار من شيء من الرجال. شو أميرة بتقبل الاعتذار أنت ولا ما بتقبل الاعتذار؟
2: بقبل صراحة بس حسب الموقف
0: حسب الموقف
2: يعني إذا موقف مثلا عابر تافه بتستاهل الاعتذار أصلا لأنه يعني خلص بكون مش متوقع إنه هذا الإشي من هذا الشخص يعني بطول صراحة. بس في أشياء
0: كتير
2: بسامحش عليها يعني.
0: أوكي في أشياء الواحد ما بيقدر يسامح عليها في أشياء.
2: كاسة بدها ترجع زي ما هي
0: لا طبعا في أشياء تقدر تمرقها. صباح الخير. انتو كمان مستمعين الكرام، هل الاعتذار بيصلح كل شيء ولا بعض المواقف بتحتاج لأكثر من كلمة آسف وليش؟ 2-3-7-9-1-4-3 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

عبد الرحمن، أهلين، كيفك؟ شو أخبارك؟ إن شاء الله أمورك تمام. هو الصراحة ما بده تظبيط، هي مش حاطة المايك يا عبود. هيو يوسف بيقول لك ما عندها مايك، بتحكي من بعيد. اليوم قسم الدعم الفني شغال. صباح الورد يوسف وعبود، صباح الورد، إن شاء الله تكون أمورك تمام. صباح الخير، بيتوا صحة وعافية على قلبكم. صباح الخير. ايه شفتي من دوننا بفطروا بالراديو قاعدين. اذا مستمعينا الكرام، سؤال الحلقة لليوم، هل الاعتذار بيصلح كل شيء ولا بعد المواقف بتحتاج لأكثر من كلمة آسف؟ مثلا زي هذا الموقف، قاعدين بفطروا وأنا أميرة بالبرنامج، شو رأيك أميرة نمرقها؟ دائماً من مرة أنا أميرة. يلا صباح الخير، هل الاعتذار بيصلح كل شيء ولا بعض المواقف بتحتاج لأكثر من كلمة آسف؟ 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: عنا حور العين. إذا كان اسمك حور فهو كتير حلو، إذا كان نكنيم كمان حلو، جميع الحالات حلو. يسعد صباحكم صبايا. صباح الورد أحمد. صبرة، صباح الخيرات يا أحمد. تمارا بتقول بدها رأي أنغام. والله أنا بتعرفي أنا هذا بكره المباغتات، بس شوفي أنا بشكل عام يعني بقدر الشخص اللي بيعتذر، جدا بقدره يعني، وبكون كتير مبسوطة إنه هو كان عنده القدرة على الاعتذار، بس الصراحة أنا ما بقبل الاعتذار بسهولة.
1: لازم يعني،
0: يعني لا بتعرفي شو، إنه أنا ممكن أقبلها كمان، بس خلص ما يعني ما إلي يعني كنت أقول لك. وما بدي أرجع أحكي مع هذا الشخص مثلا، بس إنه أنا مش إنه أنا ما قبلت الاعتذار، قبلته بس خلص ما بدي أحكي معك، خلص إنه انتهى الإشي. فأنا كتير بقدر الأشخاص اللي بتعتذر، وكتير الواحد بيكون مبسوط إنه في ناس عندها قدرة عن جد تقول كلمة آسف، بس الصراحة أنا مش بسهولة يعني بقبل الاعتذار. فصباح الخير يا تمارا. 2379143، وأكيد اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

قصد الاعتذار بيكون حسب نفسية الشخص إذا كان لئيم أو طيب. أما أحمد بغتني يا أحمد، بس مهين بدي أقول والله أحمد وقصدي أميرة وأحمد مسبقين، يعني ما رح تعي أميرة مسبقة، يعني ما رح تعيدي علي بكرة. والله أول واحدة عيدت علي أميرة يا أحمد، شكرا أحمد كتير. بتعرفي إن أنا بس تحي أقرأ هذا. وكل عام أنت بألف خير يا أحمد، شكرا. أحمد بيقولي كل عام وأنت بألف خير صوالح، صوت الراديو الجميل، الله يديم عليك الضحكة والطاقة الحلوة اللي بتوصليها للناس كل يوم، وإن شاء الله تكون هالسنة مليانة نجاح وفرح وتحققي كل اللي بتتمنيه. الله يسعد قلبك يا أحمد، صباح الورد، وإن شاء الله وأنا شايفتك من أكبر الإعلاميين بالبلد، الله يرضى عليك، صباح الخير. بس هو أحمد بكرة عيد ميلادي، تكعبلت أنا هلأ حاليا. صباح الورد، شكرا كتير يا أحمد، الله يسعد صباحك. معاذ شو صاير معك؟ شوفي شو صاير، في ناس ناشفة، خلص احلق لهم يا زلمة، دقش. صباح الورد. والله يا أحمد عن جد، يعني مع أنك أنت بكرة يعني مسافر، مرق لك شي دقيقتين ثلاثة نشوفك.

الاعتذار بسهولة ولا لا؟ وهل الاعتذار بصلح كل شيء ولا لا؟ أبو علي كل عام وأنت بألف خير. أستاذة أنغام والله ما في أستاذ وأنت موجود يا أبو علي، شكرا كثير عقبال 120. شكرا شكرا يا أبو علي، صباح الخير. محمود حبيش يسعد صباحكم جميعا، وبنحكي لفلاح كل عام وأنت بألف خير، ليش عيد ميلاده اليوم؟ صباح الورد جوزائي، أفهم من هذا الحكي فلاح. نغوم حنين شكرا، العمر كله نغوم اليوم وبكرة عيد ميلاد سعيد، شكرا كثير لك يا حنين، الله يسعد لي هالصباح. 2379143 أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

يلا احمد بيقول كان بيوده يمرق عنا بس ما بلوش ماشي وجهز حالك على قائمه الطلبات. اميره اذا بدك شيء من احمد وانت بعت قائمة الطلبات. هلا يوسف بيقول بكره بنعيد علي يعني وقتها احلى. شكرا يا يوسف وانا بحب يعني. يسعد صباحكم بكل خير، كل عام وانتم بالف خير وصحه وعافيه. شكرا يا صباح صبوحه. صباح الورد حلو اسم صبوحه. الاعتذار ما بيصلح شيء. تمارا لازم تكوني عارف الشخص اللي أمامك شو معزته عندك. إذا معزته كبيرة كتيرة وعمره ما غلط بحقك وهي كانت أول مرة بغلط لسبب يعني خارج عن إرادته، بتحاول تتخطى وتقبل. بس إذا الشخص ما بهمها وبدر منه موقف فهذا الشيء بخليها تنهي يعني تنهي الشخص أصلا، لأنه ما فيها أي علاقة بتربطهم ولا ممكن يعني تفكر حتى تحاول تحكي معه. فهو بيرجع لطبيعة الشخص، انت الشخص شو بيعني لك. وفلاح وانتم بألف خير جميعا، يا ريتو هابي بيرث داي يا فلاح، كل عام وانت بألف خير.

0: فلا يعني أقول قولي هذا وأستغفر الله عن جد. اليوم عيد ميلادك ولا شو؟ يعني عم نحتفلنا فيك ونعجقنا لك يعني إحنا فلاح. في كمان
1: عبير الجمعة عيد ميلادها
0: كتير الناس الجوزائيين
1: والله هذا
2: الجمعة 12

برد. آه بلال جوزاء مساعد عملت كبسية، رامي بيقول لي. طب يا هابي بيرثداي يا عبير، كل عام وانتي بألف خير. صباح الخير كمان. أوكي استني، يوسف ومعاذ عشو تبدلوا؟ أوكي وئام. يسعد صباحكم صبايا منورين، فيش حدا بيستاهل يعني نعتذر منه عن تجربة، اللي بيغلط الله معه. طولي بالك يا اختي، مش مستاهل الموضوع، طولي بالك. صباح الخير على 2379143، واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. برأيكم هل الاعتذار بيصلح كل شيء، ولا في مواقف يعني كلمة آسف ما بتعوض عن الجرح اللي يعني حس فيه الطرف الآخر؟ على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: نسهر سوا نلزق سوا.
1: 20 سنة بنبني، كل سنة واحنا طيبين، كل سنة واحنا سوا. وادي دجلة ديفلوبمنتس.
2: لأنها معلية السماعة.

0: نفرفش سوا ندردش سوا نهزر سوا نلزق سوا كل سنة بينا تعدي حلوة تعدي هوا.
1: يعني احنا طولنا عليكم بس لابد كنا انه احنا نحتفل بأنغام قبل فتحت لك المايك
2: تعبلت انا حاليا
1: وكله على المباشر يعني هيك احنا عفوا فيش بيننا هاي الشغلات وهربت هند وطلعت بتهات
2: عشان هيك
1: كله عشان كله عشان الست انغام طبعا هو عيد ميلادها بكره بس احنا بنحب نسبق فينا عاده بنحب نسبق نعملش بنفس اليوم فان شاء الله العمر كله يا انغام
2: وطاقم راديو حياه ولا خطر عبالي بس شو خطر لك يعني؟
1: بس انت مش متوقع اليوم
2: لا
1: Are you sure؟ وهذا مسافر طبعا
2: شوفي انا شكيت للحظه انه ممكن يكون قبل بيوم عشان احمد بعدين قلت لا هند بتعرف انه انا بحب بنفس اليوم
1: فان شاء الله تكون انبسطت ان شاء الله تكون المفاجاه حلوه
3: يعني
1: عجبتك نتمنى يعني
4: يعني ما بقى افتحي لي المايك
1: تفضل
2: عبادة بيقول لك عيد ميلاد مين ردي عليه
1: يعني كل هالحفلة والزنبلة طلع منها مع الكاميرا مش معقول
4: يعني عيد ميلاد سعيد
2: كل شكرا
4: فتحتين المايك
2: مفتوح تفضل
4: صباح الخير جميعا نتمنى لك جميعا مني من هند من عبود من دكتور أكرم ومن الأستاذ سامر من أميرة
1: طبعا
4: منا جميعا نتمنى لك التألق تضلك دائما متألقة صاحبة الصوت الجميل والنبرة القيادية صاحبة النبرات أكثر حدا بيعرف يلون بصوته وبكل شيء منلاقيها أوكي فعيد ميلاد سعيد
2: وكل
4: واكيد ما ننسى مساعد اللي دائما بتعمل لي شان وبتتذكرنا بكل شيء يعني مساعد مواقفها بالتوب
2: طبعا اكيد تسلموا ايديكم شكرا
4: يلا
2: برضو
1: نصبرها وهي بتقطع حقكم علينا خليكم على البث
2: خلص خليكم كل شيء
4: خليكم يلا انتم من اهلنا يا جماعه
1: خلص يلا حط لكم اغنيه
2: كمان

0: يعني صباح الورد للجميع. شكرا طاقم راديو حياة. هلا انا بفوت بالحياة ما بعرف شو بدي ارد، بس شكرا جزيلا، كل عام وانتم بألف خير. ايوش حبيبة قلبي كل عام وانتي بألف خير. يوسف بيقول الله يديم المحبة بينكم احلى طاقم، العمر كله انغام. شكرا يا يوسف، كل عام وانت بألف خير. تمارا وانتي بألف خير، شكرا جزيلا. الجوزاء قلبهم ابيض بس ما إلهم حظ، عبيطة طولي بالك. صباح الورد. كمان بدنا نقول لمين صباح الخيرات. صباح الخير لمعاذ، كل عام وانتي بألف خير. شكرا يا معاذ، كتير كل هدول يا معاذ بكفي. مش بعرفني رقم صعب. يا دوب شو كتار برضو. يوسف بيقول بس اللي على البث شايفين شو عم بيصير. عن جد صباح الورد. خذ المايك. مجود عيد ميلاد سعيد، شكرا. مشاهر العمر كله يا أحلى وأغلى أنغام، العمر كله يا حنون يا غالية، شكرا كتير. صباح الورد. ناخد اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: صباح النور يا كريم، أحلى وسهلا. أهلا. شكرا يا كريم وأنت بألف خير. الحمد لله، فضل من. وأنت بخير. الله يسعدك يا كريم، شكرا، كل عام وأنت بألف خير. شكرا. شكرا يا كريم. أهلا وسهلا، شكرا يا كريم. وأنت بخير. شكرا شكرا يا كريم. صباح الورد. أهلا عبير، العمر كله لنغوم، إن شاء الله تكون أيامك القادمة أجمل. شكرا يا عبير، وإن شاء الله أنت كمان كل عام وأنت بألف خير وأيامك أحلى وأحلى. أريج، العمر كله بالفرح والسعادة لأحلى أنغام. شكرا حبيبتي أريج، صباح الخير. أم العبد، كل عام وأنت بخير وعافية، سنة سعيدة. شكرا يا أم العبد. عبادة بيقول اليوم يوم مميز لأنه عيد ميلادك يا أنغام، كل عام وإنتي بألف خير وسعادة. شكرا يا عبادة، وأنا بتمنى لكم جميعا سنوات سعيدة وإن شاء الله كلها مليانة فرح ونجاح وتحقيق أمنيات. بقولي عقبال المئة سنة. شكرا. بيقولي والله كتير يا كتير كتير يا معاذ، صباح الخير ويهدي بالك يا رب إن شاء الله ويديم عليك الصحة والعافية. شكرا يا معاذ. ناخد اتصال. صباح الخير.
2: صباح الخير يا عم.
0: صباح الورد يا حازم.
2: أوه بدر زيتويو.
0: شكرا يا حازم، كل عام أنت بألف خير.
2: كل عام أنت بألف خير، نعاد عليك بالصحة وذات البال إن شاء الله بعمر المديد والعيش الرغيد والهني.
0: تسلم تسلم تسلم يا حازم، يا رب الله يهدي بالك كمان.
2: الله يسعدك وان شاء الله سنه هيك تكون حلوه عليك محققة امانيك وربنا يعطيك.
0: شكرا للجميع ان شاء الله يا حازم. شكرا كثير لك.
2: احنا هو الهدف من الاتصال هو انه اهم شيء نعيد عليك.
0: شكرا يا حازم. شكرا.
2: الله يسعدك. ثاني شيء سؤال البرنامج،
0: كنت عم بقول هل الاعتذار كفيل انه يصلح كل شيء ولا في مواقف بتحتاج لاكثر من كلمه اسف؟
2: لا شوف هلا ما هو حسب الجروح. اول شيء يونس الخراص برضه بيقول لك كل عام انت بخير.
0: الله مرحبا من جنبي.
2: ونعاد عليك.
0: شكرا.
2: هلا شوف الاعتذار دائما من فيه من الرجال.
0: نعم.
2: وإشي انكسر هلا الاعتذار مش بس كلام ومش بس قول. هلا اذا ما كان الشعور بالاول وبالاخر اهم من الكلام ويطبع فعل ما بيكون فيه له، خلينا نحكي مش له أثر. فلهيك الاعتذار لازم يكون مقرون ب
0: حازم عمل أهل للمكالمة. فخلينا إنه يجي
2: واحد
0: اتصال. اتصال يا حازم.
2: هيا رجع رجع.
0: يلا
2: بدنا نصبح أخونا محمد السايح وبرضه بعيد عليك. خلص اليوم الحلقة أبدأ برعاية عيد ميلاد أنغام.
0: شكرا شكرا جميعا.
2: شكرا. الله يهدي بالك. احنا بعد بكرة عيد ميلادنا.
0: كل سنة وانتو سالمين.
2: وانتي سالمة.
0: الله يسعدك.
2: هلا حتى سبحان الله ربنا لما الاستغفار، لما الواحد بيستغفر ربنا اذا ما كانش الاستغفار من القلب وندم ما بتوقع ربنا غفار رحيم.
0: طبعا.
2: بس لازم يكون مقرون، فما بالك احنا العباد.
0: صح مزبوط.
2: يعني هلا ما هي الدنيا كلها يعني لابد انه يكون في اختلاف بوجهات النظر، لابد انه يكون في خلافات. ما بزبط، ما بتصير دنيا لو انا ما غلطت بحقك وراضيتك، انت ما غلطتي بحقي واعتذرتي لي، ما هيك لازم.
0: صحيح
2: مش
0: صحيح،
2: مش هيك الاصول؟
0: صح مزبوط.
2: فلا انا مع الاعتذار في حال انه كنت مخطئ بحق الشخص، سواء له مكانه عندي او ما له مكانه عندي. بس اذا له مكانه عندي بكون الاعتذار يعني ضروره ملحه،
0: ايوه،
2: على اساس انه ما تخسر الشخص اللي انت غلطتي بحقه. بس هيك،
0: وان شاء الله انه
2: وصباحك ربنا ما يجيب زعل وما يجيب تعب ويهدي البال.
0: امين.
2: وهذا احنا طلعنا بنفس الشهر برضو يعني.
0: جوزائيين طلعنا. انا 11. بيني وبينك يوم حازم.
2: يلا يا ست، الله ان شاء الله كل ايامك سعادة، اكبر منك اليوم، اعلم منك السنة.
0: كل عام وانت بألف خير يا حازم. الله يديمه عليك بالخير يا رب.
2: الله يهدي بالك يا
0: رب.
2: كل عام وان كل الجوزائيين والحجيران بخير.
0: وانت بألف خير.
2: الله يسعدك.
0: اهلا اهلا يا حازم.
2: فلاح
0: بيقول تستاهلي كل خير انغام. شكرا فلاح. محمود حباش العمر كله لمذيعتنا، شكرا يا محمود، صباح الورد. عباده عيد ميلاده الاسبوع الجاي. وفاء بتقول انه اليوم اجمل الكلمات تهنئه عيد ميلاد لصديقتنا الغاليه العزيزه علينا. عيد ميلاد سعيد انغام. شكرا يا وفاء، كل عام وانت بألف خير. انين العمر كله فرح وسعاده، احلى نغم العسل. شكرا شكرا انين. صلاح عبد العزيز يسعد صباحكم بكل خير انغام، صباح الورد. نهاد بتقول يسعد صباحك يا غاليه. شكرا يا نهاد، صباح الورد والفل والياسمين. اول شيء كل عام وانت بالف خير، وانت بالف خير، ينعاد علينا كلنا بالصحه والسلامه وهدات البال، عقبال ال 120 سنه يا رب تكون كل ايامنا حلوه. وبتقول تتمنى لإلي من كل قلب السنه الجاي تكوني في بيت. شكرا. بتصبح علينا وعلى أميرة وأم محمد فطاير، ميسر فطاير ريناد وبهية، وكمان اليوم عيد ميلاد زوجها أبو خليل، وكل عام وهو بألف خير، وبطلب منا أغنية حلوة عشان عيد ميلاد. يلا

صباح الورد لسوسان. بتقول أنغام العمر الطويل لإلك وإلك كمان يعني كلك ذوق. أنا بادرت إني عيدت عليها بعيد ميلادها. شكرا يا سوسن. ولا في واجب يعني الحياة، يعني الله يديم المحبة، وكل عام وإنتي بألف خير وأيامك كلها حلوة إن شاء الله. قديمة كمان يسعد صباحك أنغام وأميرة، كل عام وإنتي بألف خير وإنتي بألف خير. واليوم كمان عيد ميلاد أخوها لديمة، كل عام هو بخير. تمارا بتقول بتحب هاي الأجواء المفرحة، ربنا يديم عليكم الفرح والابتسامة. هذا الطبيعي. صباح الورد. مشاهر بتقول الاعتذار حسب مين شخص، يعني مين الشخص اللي زعلك، مو الكل بيستاهل إنه نعتذر له. وهي من النوع اللي ما بتحب تعتذر لأي شخص. يمان بيقول أصلا اليوم حلو لأنه عيد ميلاد فلاح. صباح الورد وكل عام وفلاح بألف خير، أهلا وسهلا. صباح الفلاتة.

فبتقول بدها تغني تهدي. ايه فكرت اجيب لك ورد. ايش هاي الاغنيه؟ خلص ماشي مناش. وفاء صباح الورد، شكرا كثير، كلك ذوق وفاء، صباح الخيرات. بدنا نكمل. طيب ماشي حاضر، على راسي. يلا هينا قاعدين عقلة اميره. صباح نطلع فاصل، يلا نطلع فاصل ومنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الوردات.

0: بيكس حمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
3: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
4: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: بربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

صباح الخير من جديد لكم مستمعينا الكرام. نهاد فطاير بتقولي بالنسبة لسؤالك ما في حدا بيستاهل ينزعل عليه. أم العبد هي مع ما بتعتذر لأنه ما حدا بيستاهل إنه يعني تعتذر له. وردة البنفسج العمر كله يا رب لأحلى أنغام شكرا ويسعد صباحكم. بهالزمن حرام الواحد يعتذر من حدا لأنه مو الكل بيستحق الاعتذار. صباح الورد أهلا وسهلا على 2379143 واللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

احمد واميره مش عارفه انتوا ايش ايش في. طيب اقعد وين رايح؟ مش بدكم نمد البرنامج ساعه؟ وين برايكم هل الاعتذار بيصلح كل شيء ولا لا؟ على 2379143. تمارا بتقول لازم تعملوا فاصل لتعيش الاجواء مع انغام. بالضبط، تلاقيش مسيطرين. تمارا صباح الورد، اهلا وسهلا. اذا شو برايكم، هل الاعتذار كلمه اسف بتصلح كل شيء ولا في مواقف بتستدعي انه خلينا نقول نبذل مجهود اكثر لنصلح هذا الموقف؟ صباح الخيرات.

0: ناخذ راي احمد بالموضوع. انت ما جاوبت صح؟ هل الاعتذار بيصلح كل شيء ولا لا؟
1: لا
0: خلص خلص هيك اجزمت
1: طبعا. لا
0: طيب بتسامح اذا حدا اعتذر لك تقبل اعتذاره ولا احسب موقف شخص؟ يعني اسهب بالكلام.
1: برجع للموقف.
0: ايوه
1: يعني في مواقف الواحد بيعتذر عليها بتقدر يتسامحي فيها، في مواقف لا.
0: لا
1: مثلا على هوا الموقف احيانا الكاسه بتوقع تنشق. طيب. بس بتقدر تشربي فيها. انت هيك حكيتي يلا ما علينا بس لما الكاسه تنكسر كامل ما بتقدر ترجعيها. صح. بتتفتفت.
0: مزبوط.
1: وهيك الثقه مع الانسان والموده بتصير خلص بتتفتفت. صعب ترجعيها. فبنشتري كاسه جديده
0: مثلا ببدل الشخص كليا هذا
1: يلا
0: صباح الخير.
2: يا صباح الورد والفل حبيب ارده.
0: شكرا شكرا الله يسعد قلبك.
2: الله يخليك العمر كله يا رب حبيبتي أنغام، وانت منوره عيلتك الحلوه الرائعه ومنوره عيلتك راضي خيال رائعه كمان.
0: شكرا ست سهى الله يسعد قلبك. شكرا
2: كثير. الله يسعد قلبك يا رب، وان شاء الله حياه مكلله بالحب والزهور وكل ما بتتمنيه يا رب. انت كل الصبايا
0: حبيبتي يا رب.
2: قلبي.
0: اللهم امين جميعا.
2: انا كنت ما بدي احكي راسي بوجعني بس لما سمعت انه عيد ميلادك يعني ما فيها لازم انه الواحد يحكي ويجاملك، هذا اقل شيء يعني. احنا حبيبتي. لازم نحتفل فيكي ان شاء الله، ما بنقصر اننا بنحاول نجي ان شاء الله.
0: الله يسعد قلبك كلك ذوق والله. شكرا كثير لك
2: حبيبه قلبي. بدنا اغنيه كمان لك خص نص يا اميره، بدنا اغنيه لانغام سنه حلوه يا جميل لوائل لايهاب توفيق.
0: الله يسعد قلبك شكرا كثير كلك ذوق حبيبتي.
2: الله يسعدك. بالنسبه للسؤال رح اجاوب انا يعني شوي هيك لاني والله راسي كثير بوجعني.
0: الف سلامه عليكي.
2: الله يسلمك. صباحه برضه لاحمد سعد صباحه وكلامه جواهر برضه بحكي ما شاء الله عنه رائع.
0: الله يسعد صباحك.
2: طبعا الاعتذار انه تعتذري انت وانه يسامح الانسان لا طبعا 100% لا. حسب الموقف طبعا وحسب الشيء اللي صار وادى انه الانسان يعذر. هلا موقف عابر زي ما تفضلوا الجميع يعني ممكن غلطه صغيره، غلطتي في كلمه، زلاتي في كلمه وانت قاعده مع مجموعه بعتذر اسف عليها مش غلط. قمه الذوق والرقي انك تعتذري. اما انت تتمادي عفوا يعني تتمادي وتكملي وتجرح الانسان وبعدين تقولي انا مش قاصده وكل مره تعيدي هذا الشيء وبعديها تقولي انا مش قاصده. لا هون ستوب، بلا منه هذا الشخص كمان، مش بس بديش اعتذاره بلا منه كلياته هذا الشخص
0: بالضبط.
2: اللي عماله بجرح فيه وما بيخلي وبعدين بقول لك انا بحبك وبودك وكل شيء. لا لا بعدين مش سهل انك انت تجرح انسان في كلمه وبعديها تيجي تداوي بكلمه اسفه. مش سهل خصوصا لما يكون اذيتيه في شعوره في احساسه او ضايقتيه في ناس عزيزين عليه كثير كثير بكونوا. انت بتحكي الكلمه بتطلعيها كالسهم وبعديها انت ما بتعرفي شو عملتي في الشخص اللي قدامك، ما عرفتوا شو عملتوا فيه. بنجرح في دقيقه بدنا ايام وسنين لنداوي.
0: صح صح.
2: اذا الجرح كان كبير يعني احنا بنندم عليه بعديها ما بنفع الندم.
0: الله يبعد عنا الجرح يا رب.
2: امين امين يا رب العالمين. فاحنا نحاول نحاذر بكلامنا. نكون هادين رايقين واحنا بنطلع الكلمه عشان اللي قدامنا ما نحسسه ولا احنا نتحسس كمان. صح. لانه احنا بشر يعني مش سهل انك تضايقي انت انسان.
0: مزبوط.
2: واحنا هلا كمان يعني الناس مضغوطه يعني هلا شوفي الناس ممكن واحد من غلطه صغيره يقول لك انا لا بدي اياه ولا بدي احاكيه. خلص
0: صح.
2: مش فارقه معي لانه ضغوطات الحياه كم هائل عليها.
0: والله مزبوط.
2: فحاذروا حاذروا الكلمه الحلوه طالعه والكلمه
0: الحلوه طالعه.
2: يسعد صباحكم.
0: هلا صباح الورد يا هلا. يوسف بيقول لك على اساس مشغول صبري وما رح تقدر وسيئها انك مش فاضي وطلعت متفق معاهم. لازم سمعتوا تعليق اميره.
1: ايه اميره بتقمعني تحت الهواء. والله يا يوسف.
0: أيوة.
1: بدنا نمشي المفاجأة اللي عاملينها والخطة. إذا بدك أنا لما وصلت باب الراديو بعثت لأميرة قبل ما أدخل على الراديو لف الكاميرا عشان أنغام ما تطلع على التعليقات وتشوف وأميرة مش شايف المسج، اضطريت أفتح أجي حبي لعند
0: لا والله مخططين
1: طبعا
0: الله يرضى عليكم. شكرا جزيلا. يعني صباح الورد
3: سمعك
0: يلا سمعينا
1: طبعا.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، واكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت بسمعنا على 100.8 وحاجات دوت بي اس. برايكم هل الاعتذار بيصلح كل شيء، ولا في مواقف فعليا بحاجة لأكبر من فكرة الاعتذار؟ وهل أنتوا بتسامح الشخص حسب معزة الشخص بالنسبة لإلك، أو حسب يعني درجة العلاقة قديش هي متينة بينكم ولا لا؟ 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. ومرة تانية كل عام وكل حدا عيد ميلاده اليوم بكرة وبعده، وكل حدا جوزائي بألف خير إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة، بأنه يعني إحنا البرج دائما بيقولوا عنه إحنا مغلبين العالم.
1: كم بتغلبوا؟
0: هذا الوحيد اللي مش حاسس برج الجوزاء بيغلب أحمد. تأكد أنت من رأيك؟
1: متأكد.
0: شو أميرة؟
1: بحس إحنا كمان بنغلب. لا إيش؟ لا بلا منغلب
2: يعني عندي نموذج يعني
1: بالتالي. أنت؟
2: أنا لا.
1: طيب ما احنا الاسد برضه بنغلب.
2: لا والله مش قد الجوزاء.
1: شوفي انغنى عم ما الطفها لطيفه مع انها جوزائيه.
0: شو رايك برضه؟ لا برضه.
2: لا
1: سكوت اميره
0: برضه.
2: لا حرام والله.
1: تعالي لي هالمايك لا لي
0: برضه.
3: فتح المايك فيش قلب. لا والله بمزح.
0: فيش قلبك يلا
3: بمزح. بس هو جد الناس ما يخدونها جد عن برج الجوزاء انها جد مزاجيين وكل ساعة بعقل. انغام مش هيك يعني، نادرا هي عندها هاي الصفة، بس نادرا ما تطلعها معنا، ممكن تطلعها برا الراديو هذا نعرفهاش، فاهلها بيعرفوا اكتر، بس معنا مش كتير عشان الواحد يكون صريح. بس اجمالا انا اتفق مع فكرة انه الجوزاء مزاجي، لانه عندي عينة والله بالدار هيك.
0: كل عام وهي بألف خير ان شاء الله.
3: فبحس انه سواء شباب ولا بنات على فكرة. مش بس بنات، حتى الشباب الجوزائيين بلاحظ انهم برضو مزاجيين.
0: شوفي هو برج مزعج شوي
3: بس لطيف.
0: لا احنا لطيفين
1: يعني. بحس الجوزاء لطيف مع اللي بحبهم.
3: لطيف ربنا الله
1: والله.
3: يعني الواحد يحكي اللي له واللي عليه.
1: ممكن يكون مزاجي شوي معهم بس ما
3: كل حدا مزاجي. أكيد. انا مزاجيه
0: بس هو مشكلته مزاجه زياده عن اللزوم. يعني بثواني بقلب وبثواني برجع. فصباح الخير.
3: هي الفكره.
0: صباح الخير.
4: يعني اميره الدهر ما وقفت كفره
0: ليه؟
4: هجمت علينا.
0: ما هو هلا حاز
3: هاي حقيقه والله.
0: حقيقه بتقول لك.
4: الله يعطيها العافيه.
0: الله يعافيك.
4: الله يسعد صباحكم. صباح بس هيك كان الاتصال من الرد على اميره. عاد والله لطيفين الجوزاء، فيش بدنا اشاعات.
3: انا حكيت بالاخر انهم ربنا الله لطيفين كتير.
4: اذا ما خلص هيك انا احنا
0: بس بالله عليك يا حازم، احنا مزاجيين ولا لا؟
4: هلا بما اني حلفتيني بالله عليك.
3: طيب مش مني مزاجي
0: يعني. احنا بحس احنا اكتر ناس مزاجيين بالعالم الصراحه.
4: بس برضه احنا مش خمين.
0: والله انه احنا مطحونين.
4: والله مطحونين طحين. الله يسعد صباحكم مره ثانيه.
0: يسعد صباحك.
4: صباحك.
0: اهلا اهلا. عندك سوسان انا وياها جوزاي انغام بتقول احلى برج. عبير هي مثل ما حكت اميره. معاد شكله أغلبنا جوزاء هون، كانوا عيد ميلادك كمان. كمان تمارا حابت تهديني أغنية. يلا
1: هابي بيرز داي تو يو.
0: إهداء
1: بمناسبة عيد ميلاد أنغام.
0: أنت ما إلك علاقة بالجوزاء. يلا صباح.

0: معاذ بيقول نص مزاجيين، هو مش مزاجي. ما انت مش متأصل بما انه عيد ميلادك ب 25/5 أوائل، يعني ترك المزاجية إلى عمق برج الجوزاء. عبير حابة تسمع آراء المتابعين. أيوان، هل يوجد اعتذار بين الأزواج؟ وسوسن قالت الاعتذار اللي لازم ينقبل هو بين الزوجين حسب الموقف. لا يوجد في اعتذار بين الأزواج. سامر بيقول الأصل آه. يلا يا يطبق الاعتذار بين الأزواج ولا لا يطبق الاعتذار؟
1: لازم الزوج يعتذر بالحالتين أو طالما.
2: الله
1: الله.
0: تك يا هاي.
2: هاي اللي بفهمها
3: هي هي بيحكوها بطريقة يعني فكاهية ونكتة إنه الاعتذار آه واجب على الزوج بالحالتين، غلطان وأنا مش غلطان.
0: فهاي إجابة يا عبير. وكمان كانت عندنا سوسان. البقية المتزوجين اللي حابين يشاركون. أنت سنجل بتحب تجاوب؟ فكرت بس تعي إذا تحب تبدي رأيك ما عندي مشكلة. الأصل شو؟
1: لا سنجل عندك إجابة؟
2: الأصل إنه طبعا يكون في اعتذار.
1: أنا بحس فعلا يعني اللي بغلط بده يعتذر ومش عيب.
0: مش عيب
1: ولا ضعف. بالعكس اللي بيعتذر بيكون حدا راقي ومربى ومتعلم الصح منه.
0: أيوة
1: ولكن هو الاعتذار لو بدنا نيجي للمنطق والصح
0: ايوان
1: فهو من شيء من الرجال وللاشخاص صاحبين الاخلاق العاليه والرفيعه.
0: تمارا
1: اللي بغلط بده يعتذر.
0: تمارا بتقول بين الزوج والمراه.
4: انت بتعرفي بعد كل الراي اللي انا حكيته اميره مسكرت لي المايك.
0: تمارا بتقول بين الزوج والمراه لا ما في اعتذار. يعني هيك قصدك انه ما يكون في اعتذار؟
4: لا مبلا فيه،
2: يعني مش
0: انه مش بينهم
4: بس برضه اللي بغلط بده يعتذر.
0: اللي بغلط بيقول احمد بده يعتذر. سامر قال بجميع الحالتين الزوج لازم يعتذر. بده يشتري راحه باله الصراحه. هو ناخذ اتصال. صباح الخير.
5: يلا يسعد صباحك خيتي انغام وصباح الطاقه الايجابيه يا رب.
2: عيد
0: صح؟ عيد يلا مبين دائما طاقه ايجابيه عنده عيد.
5: طبعا خيتي انغام واحد لازم يكون عنده طاقه ايجابيه. شو نعمل يا بالحياه يعني
0: ولا شيء؟ نضل نضحك. شو نعمل
5: اللي كاتب ربنا بده يصير
0: يعني
5: انه شو نعمل يعني الحياه؟
0: هذا هو هذا الصح يعني اصلا بالعكس
5: والله
0: يعني.
5: الحمد لله رب العالمين انا عندي كل يوم طاقه ايجابيه لما بشوف الناس مبسوطه اقسم بالله بكون مبسوط.
0: الله يديم السعاده بين العالم يا رب.
5: اللهم امين اللهم امين يا رب. ويسعد صباحك يا نغام وكل عام وانت بالف خير وصحه وسلامه وان شاء الله تكون ايامك كلها طاقه ايجابيه وتكون خير وبركه على اهلك يا رب
0: للجميع يا رب. شكرا يا عيد. شكرا.
5: يعني تهنئه خاصه مني انا شخصيا عيد شعب اللغه ناصر عيد ميلادك ان شاء الله يا رب العمر المديد. ومن يومين برضه كان عيد ميلاد القدير هند سعيد وهي اليوم انغام.
0: شكرا
5: وبرضه
0: يعني.
5: كل عام بخير لابني جاد شعب اللغه الثاني بمناسبة عيد ميلاده والله يهدي بالكم بالجميع
0: يا رب يا رب.
5: وبدي اطلب اغنيه يعني للجميع الاعياد الميلاد لها بتوفيق.
0: يلا طب اسمع عيد في اعتذار في اعتذار بين الازواج ولا لا برايك؟
5: طبعا في اعتذار. الاعتذار سيد الموقف خيتي انغام.
0: في اعتذار كل
5: انسان بخطئ بس الانسان العاقل والفهمان لازم يعتذر. انا هي انا وجهه نظري. طبعا ولكن كيف الحياه تمشي خيفه انغام بدون اعتذار؟
0: بالضبط بدهم يسلكوا يعني برضه
5: كيف تمشي؟
0: نعم.
5: حتى لو انا فقد يعني انسان لو غير زوجتي لو اي بني ادم انا اخطات له الاعتذار سيد الموقف بكون.
0: الاعتذار سيد الموقف.
5: طبعا.
0: سعد صباحك يا عيد.
5: ويسعد صباحك وجميع الطاقم المميز والطاقم المبدع. يعني اشهد بالله يا جماعه الخير اذاعه راديو حياه يعني من الإذاعات الراقية في مدينة نابلس إن شاء الله يا رب منشوفكم من أزود لأزود.
0: شكرا يا عيد شهادة بنعتز فيها بوجودكم طبعا. شكرا.
5: يلا يسعد صباحك
0: بيصبح عليك صباح خاص
5: ويسعد صباح لا لا مسعد يسعد صباح يا ربي.
0: الله يسعد هو سامر اللي بيصبح عليك.
5: سامر إخوي ري أبو العز.
0: أي أبو العز المفروض أنا
5: أبو العز. الله يسعد صباح يا رب أشهد بالله إنزام يعني شو قلك قد ما احكي عنه وما بوفي حقه
0: الله يسعدك الله يسعدك. شكرا
5: يعني برضه مش سامل لحاله وادهم الخروبي كذلك الثاني
0: طبعا و... اكيد على سلامته ادهم طبعا
5: ورائد الخروبي الثاني كذلك
0: اكيد اكيد
5: ويسعد صباح الجميع
0: اهلا اهلا صباح الورد الحج عماد وانت بألف خير يا حج شكرا يوسف بيقول طبعا بالذات بين الازواج اهم شيء الاعتذار معاد بيقول ما في اعتذار بين الازواج في ذهب عشان يتربى
6: حلو
0: صريح
6: حلو
0: يعني كل ما زعلها بده يجيب لها ذهب ممتاز من الآن يتفضلوا يا رجال يلا حلوها اشوف هلا لما بدك تزعل مرتك وبس انت تروح تقولها اسف وهذا بيقول ذهب تفضلوا يلا يوسف الخلافات بين الزوجين اسهل طريقة لا انك تتجاوزها بس كلمة اسف وهون بتبين قوة العلاقة بينهم انه كلمة بتنهي الخلاف كله على عكس التعامل مع باقي الناس احيانا الاعتذار غير كافي تمارا المحبة والود والرحمة بين الأزواج والاحترام المتبادل مدام في يعني توافق فكرها ما في اعتذار سوسن بتقول الاعتذار واجب ومش مفروض وإن لم يكن لنفسها فهو لوجود أطفال خوفا من أنه هدول الأطفال يتشردوا تمارا بتقول يعني لما يكون الأزواج متفاهمين ما في زعل ولا اعتذار ويوسف بيقول ما في بيت يعني بيخلى من الخلاف والزعل مستحيل يعني مستحيل كلنا عندنا مشاكل بس الأهم مش المشكلة الأهم إحنا كيف نتجاوز الموضوع بسهولة ويعني تكون قلوبنا بيضة ألا صباح الورد يا ألا شكرا كتير لإلك صباح الخير العمر كله أحلى أنغام شكرا كل سنة وأنت سالمة وأنت سالمة صباح الخير لأميرة وصباح الخير لسامر خويري وصباح الخير لجميع المستمعين صباح الفلات أهلا وسهلا فيكي هل في اعتذار بناء على رغبة عبير بالجزء الأخير من البرنامج هل في اعتذار بين الأزواج ولا لا

يوسف بيقول ما هو بيحكي دهب لأنه لسه مش متجوز شكله. ما هو يعني الرجال وضعهم صعب هيك رح يكون وقتها. تمارا، المرأة النكدية أو الزوج النكدي اللي لازم يعتذر، وأحياناً كثرة الأغلاط من قبل الطرفين، الاعتذار ما بينهيها للأسف، اللي رح ينهيها وقتها هو الطلاقة. إذا مستمعينا الكرام، هل برأيكم يوجد اعتذار بين الأزواج ولا لا يوجد اعتذار بين الزوجين؟ على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

عنا آلاء جرار عم بتقول بالنسبة لهذا الموضوع لازم يكون في اعتذار. ليه؟ لأنه لازم يكون في تفاهم وما بيموت الإنسان إذا اعترف بغلطه. فالاعتذار بين الأزواج عادي جدا لأنه بيعطي لكل واحد حقه. صباح الخير. الجيل القديم يوسف بيقول لي بيعتقد عندهم ثقافة الاعتذار من الزوجة مش موجودة، هيك بحس بحسوها تقيلة وعيب بحقهم، بعكس جيلنا احنا ما عنا مشكلة نعتذر. ممكن يا يوسف، حتى ممكن من الطرفين وقت الجيل القديم الاعتذار اصلا كله مش موجود يمكن كثقافة. صباح الورد. اذا هل بتشوفوا انه الاعتذار بين الزوجين لازم يكون في اعتذار بينهم في حال حدا غلط بحق الثاني، ولا لا انه مش بينهم يعني مثل ما بيقولوها؟ على 2379143 واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. في معاد كاتب انه كل واحد بزعل زوجته بيجيب لها هدية رح ترضى. صباح الخير. هو رح يفلس الرجال هلا من وراء تعليقاته.

0: إيه تمارا بتقولي في أزواج ما بيعتذروا، هذا الشيء بحسوا أنه بيقلل من هيبتهم. ما هو يمكن هذا هو فكرة أن الجيل القديم. صباح الخير أحمد، يسعد صباحكم، مش أنت أحلى راديو حياة فيك يا بلد. بيقول صباح الورد يا أحمد. أحمد هو موجود بالمجمع التجاري الأمن، صباح الخير. بس عم بنصح نصيحة، هو بنصح نصيحة للعالم اللي معها سكوترات، اللي معها البسكليتات، ما تطلع فيها بالمصاعد اللي في العمارات المجمعات التجارية. يعني تصرفوا أحمد برضو، انت اعملوا لنا هيك إجراء قوي. هو صوته طلع على الهواء، صوته انت مطفي مايكو عشان انا بغته قبل ما يلا.
1: والله جد بحكي معاه حق. في بأحدى البلدان اكيد شفت الفيديو،
0: ايوه،
1: على وهو شاب مفوت معاه بطارية السكوتر، فقعت. صار اشي مغناطيسي وفقعت فيه ومات.
0: بس هو سؤال، هو عن جد هيك بصير يعني عن جد ولا ما في منه هذا الحكي؟
1: عشان تكوني عارفة، بعد عدة أبحاث عملوها عنا بالضفة تبين إنه بطاريات السكوترات اللي بيتم بيعها بالوقت الحالي في المدينة بجيبوها مستعملة وبتم تجديدها، هي ما بتكون جديدة شركة. فإلا مع الوقت تخرب، ممكن سلك غير بطارية غير تخرب الدنيا. وقد شفنا برام الله بتول كرم بجنين بسكليت

0: فيما يتعلق بالمواعيد يعني أنا بس رح أرجع أتأكد لك، بس هم الأطباء رح يداموا يومين بالأسبوع فقط العمليات الطارئة اللي رح تنعمل. يعني ما بعرف كيف بالعمليات الجدول إذا رح يكون إلها دور ولا لا يا ألا، بس خلينا أكيد نتأكد لك أكتر. بس هو فك الإضراب ودوام الأطباء رح يكون يومين فقط في الأسبوع يا ألا. ربنا يشافي الجميع، صباح الخير. مرة تانية، حلو موضوع السكوترات برضو، خلينا بأكم من دقيقة ننتقل لإله. شو رأيكم بكل حدا عند سكوتر وبيطلع فيه بالمصعد بالعمارة بالمجمع بالمولات الكبيرة مثلا؟ هل بتشوفوا الإشي صح ولا الإشي خطير ممكن يسبب لا سمح الله مشاكل بالعمارة وبالمولة وبالمجمع وين ما بدكم؟ صباح أصلا كله بالشارع مش شو محبد أسأل تفضل المايك معك
1: كمان مسكر المايك
2: انت سكتت يعني ساعدك بدي اخلي المايك مفتوح
0: عن جد يعني احمد برضو
1: العبوا سوا سؤال جانبي الا وهو انه فعلا يقترحوا علينا قرارات مثلا بالنسبه للسكوترات والبسكليتات الكهرباء
0: لو كان بايدك تتخذ قرار بحق السكوتر وبسكليتات الكهرباء وشو ممكن شو القرار اللي بخطر في بالك بالأول؟ هل إنك تمنع مثلاً أو تعمل لهم قول معي مسارب
1: مسار أو بتمنعهم أو مثلاً
0: أماكن مخصصة
1: زي نظام السيارة بده ينفحص وبده اللي بده يسوق أو بده يكون حاصل مثلاً على دورة تدريبية خلينا نحكي بدل رخصة سواقة المهم يعرف يسوق
0: خلينا نشوف
1: وما يكون تحت السن القانوني.
0: يلا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك هيك بآخر 5 دقائق من البرنامج.
1: هاي أول قرار،
0: أول اتصال وأول قرار. صباح الخير،
3: يعطيكم العافية، أنا رجعت لكم يا عزيزة أنغام.
0: إن شاء الله وجع الرأس خاف المهم.
3: يعني شوية بس المواضيع يعني شيقة ولازم أننا نشارك لأنه إحنا من المواطنين ومن أهل نابلة.
0: طبعاً ولا شو أول قرار؟ هاتي هنشوف.
3: هلأ بالنسبة للسكوترات، إحنا أول إشي الأماكن عنا لا تسمح بهاي الأمور اللي هم سكوترات ودراجات النارية هذولا، بس إحنا يعني موجودين عندنا لو نضل نحكي ليل ونهار هم موجودين. إحنا بنقترح إنه يكون في أماكن مخصصة إلهم زي باقية البلدان، معلش الأماكن عندنا ضيقة بس يعني إن بدنا نوجد بنوجد أماكن مخصصة يصفوا فيها أعمار زي ما تفضلتوا إنه ما يكونوا مش بالغين اللي بسوقوا هاي السكوترات، لأنه في عندنا استهتار كبير، بتشوفي الولد 14 سنة حاطت وراه تنام.
0: بشوفها كتير، هاي كتير خطر الموضوع على فكرة.
3: طبعا بتكوني بتسوقي او بكون الشخص بسوق ما بيلقى لها سكوتر مرق من قدامه زي لمح البصر، يعني في عنا استخفاف زي الاستخفاف.
0: انا ما بقدر يوقفوا تنين الصراحه كيف والموضوع
3: ولسه عزيزتي انغام في بكونوا قاعدين عليه عود كمان
0: على السكوتر
3: هو بسوقه
0: يعني بيكون رافع امبلا بيكون قاعد ورافع رجليه عن الشارع صح؟
3: شو هالحكي هذا يعني؟ فبدنا انه يحددوا الاعمار اللي بتسوقه اي انسان تحت السن اللي مش قانوني انه يتخالف عليه، لانه لما يعم النظام ونعطي شروط معينة لهي الامور يعني ها بنقدر نقول انه بيمشي الحال. وراح نشوف هاي الظواهر هلأ كتيرة خصوصا ان العطلة الصيفية ابتدأت.
0: صح مزبوط،
3: فراح نشوف مزبوط. هاي الامور كتير زي ما عالجوا العربات اللي بتطلع اصوات مزعجه في السوق، يعني بيقدروا برضه شرطه المرور يعالجوا هذه الامور، يعني ممنوع بتاتا انهم يمشوا بين السيارات خصوصا في الاماكن المكتظه.
0: يعني انت لو صح لك اول إشي بتحدد العمر وتمنعيهم يمشوا بين السيارات صحيح؟
3: طبعا، وانه ما يطلع عليه الا شخص واحد، يعني
0: ما يطلع عليه الا شخص واحد.
3: هاي مش مركبة مش سيارة، هاي انك انت تسوقها زي ما بدك وتفوت فين ما بدك عليها. وكمان في بيحملوا عليهم احمال ما يتحمل عليهم ولا شيء. وفي بحطوا عليهم يا عزيز احنا بنسمع برافيديا بحطوا عليهم سماعات تكوني مشغل اغاني والموسيقى بصوت عالي.
0: صحيح، اسمعي بالمستشفيات بفوتوا لك بالسكوتر المشكلة.
3: طب يعني هذا لازم يمنعنا عبتاتا. انت كيف بدك تسمع لما شوفير بده يضمرها؟
0: مزبوط مزبوط.
3: كيف مزبوط. انت بدك تشوف قدامك وانت حاطط سماعة في اذنيك؟
0: صحيح،
3: ما شايف الاشارة ولا منتبه. هذا بالنسبة للسكوتر.

0: بالنسبة للزوج والزوجة كثير مهم إنهم يعتذروا لبعض. الاعتذار ما بقلل لا من قيمة ولا من شأن لا الزوج ولا الزوجة. يمكن يحل مشكلة كبيرة، يمكن يحل أشياء بدها تتفاقم عند الطرفين. المرأة ليست هي بس يعني ربي وعيشي في البيت وخلص أنا تزوجتك وخلص أنا بدي أملكك، لا. المرأة الست الزوجة هرم البيت، كل الأسرة هي كل المجتمع المرأة.
1: صحيح.
0: وهم مع بعض بكملوا بعض، هاي شراكة بينهم متعارفة من رب العالمين. في القرآن الكريم وجعلنا بينهم مودة ورحمة. لازم الزوج يرحم زوجته والزوجة تقدر زوجها. وما بتتصلح المواقف بالهدايا يا مستمعين، ما بتتصلح
1: ولا
0: بالهدايا
1: ولا بالذهب
0: ولا بطشة حلوة ولا بمبلغ مادي خديه. لا انتوا فاهمين الموضوع غلط.
1: انا
0: ممكن الانسان يصالح بس ما يكون صادق. لا، احنا بدنا كمان نصالح ونعذر واحنا صادقين، لانه هاي حياة بيننا مستمرة لرب العالمين ياخذ امانتنا. فاحنا لازم نكون قدر المسؤولية على هذا الشيء، الاحترام والود والرحمة بيننا، او على اساس كمان انه نكمل المشوار مع بعض بكل حب واحترام. ويعطيكم الف عافية.
1: اهلا استاذ، صباحك. تمارا بتقول المخالفة بس للأشخاص الغير ملتزمين بالقانون، لازم يكون مخالفة مادية كمان. يعملوا أماكن مخصصة للسكوتر للبسكليت. يوسف بيقول أول شيء ضرورة الحصول على تصريح للسكوتر بمبلغ يعني زهيد، مع التشديد على العمر بحيث لا يقل عن عمر 12 عام أقل شيء، حتى قليل يوسف. يعني أنا لو يصح لي بحط من 18 سنة وفوق، أو حتى من 20 سنة وفوق، لأن الموضوع مش مزحة. فرض غرامة على عدم ارتداء الخوذة ولبس السلامة، خاصة للعاكس وغيره. منع قيادتهم بالشوارع الرئيسية والأسواق ضروري، ما فيش داعي يفوتوا للبلد القديمة. يعملوا مسارب خاصة لإلهم، هم أصلا يعني متر عرض واحد كافي لإلهم يكون مخصص. أحمد بيقول لي أكيد آخر فترة سمعته في السكوتر اللي فقع بشارع عمان من دون أي سبب، من كتر يعني البطارية كانت كتير حامية فبطلت تتحمل مكان، أو بطلت تتحمل الحر، فلا سمح الله اللي على السكوتر يعني كان مات، فإنه ربنا يعني قدر ولطف. صباح الخير. والله موضوع السكوتر موضوع كتير مهم، وإحنا أصلا براديو حياة كلكم تعرفوا قديش حكينا بموضوع السكوترات، قديش انجد وقديش انبسطنا لما كان في حملة على السكوتر. إحنا مش الفكرة إنه ما بدنا إياك تركب السكوتر، بدنا إياك تكون يعني بأمان وإنت راكبه. وأنا فكرة المسارب هاي بحسها أفضل حل لركوب السكوتر. وعن جد خذوا الحيطة يعني والحذر، يعني بالنهاية ما بعرف الواحد شو بصير معه. فصباح الخير. هلأ أنا مضطرة أنهي البرنامج، شو رأيك أميرة؟ طيب ماشي، خدي راحتك كمان دقيقتين قبل ما تجهز أميرة عشان ننهي مشوارنا الصباحي يوم بيوم. أرجع أعيد السؤال ولا بدك تحطي أغنية؟ شو بدك قولي لي؟ يلا كمان شوي بناء على رغبة أميرة. مستمعينا الكرام، لو يعني معك صلاحية باتخاذ قرار فيما يتعلق بالسكوتر والبسكليتات، شو أول قرار ممكن تاخدوه؟ أحمد برضو بيقول لي زي الطريق إذا بتعرفوها عند محمود درويش في مدينة رام الله. عاملين صح مسار كامل أحمد بالضبط، للسكوتر للبسكليتات. يعني شو المشكلة تكون في مدينة نابلس نفس هذا المسار بالضبط يا أحمد؟ صباح الورد. شو المشكلة يكون عندنا هذا المسار أو هذا المسار؟ مثل ما قال يوسف هو مش بحاجة لطريق كتير كبيرة متر عرضها. صباح الوردات على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: عبير بتقول في خبر نزل عن وجود بطاريات اجت من داخل غير صالحة للاستعمال، كمان لازم نكون اكثر حذرا ومنتبهين يا جماعة. صباح الخير لكم، وشكرا لكل حدا شاركنا بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. شكرا كثير لطاقم راديو حياة العائلة السعيدة، شكرا، انا فخورة جدا اني جزء من طاقم راديو حياة. وبس اوفي هون 10 سنين، بدي كمان احتفال السنة الجاي، بصير إلي 10 سنين بالراديو، بشهر 7 18 7. كيف أنا حفظ التاريخ؟ 18 7 كنت أول مرة أطلع راديو حياة، بكون السنة الجاي إلي 10 سنين، بدي كمان احتفال. فصباح الخير، يلا كل عام وإنتوا كلكم بألف خير، كل حدا عيد ميلاد اليوم وبكرة وبعده وبعده، كل سنة وإنتوا سالمين، ربنا يعيد عليكم الأيام بهدات بال، وتكونوا دائما بصحة وابتسامة ما تفارق وجوهكم. اليوم ما قلناها بالبداية منقولها بالآخر، الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل. وتحياتنا لإلكم أنغام وأميرة وأحمد وسامر وهند وعبود وكل طاقم راديو حياة، إن شاء الله بنشوفكم على خير بكرة بحلقة جديدة بفقرات مختلفة. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة، بنقرب من حياتنا أكثر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.
2: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس شارع سفيان السيتي مول، احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: ما غيرنا،
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: إنها الساعة 12 ظهرا.
2: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية. يواصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 244 على التوالي، وسط استمرار العمليات العسكرية التي شملت القصف ونسف المنازل والمنشآت المدنية أيضا ومراكز الإيواء وخيام النازحين. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها عمليات تفتيش للمنازل واعتقالات وتحقيقات ميدانية مع عشرات الفلسطينيين وسط مواجهات في بعض المناطق المستهدفة. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عمليتي هدم طالت منشآت تجارية ومنازل في مدينة القدس المحتلة بذريعة عدم الترخيص، في وقت تصاعدت فيها عمليات الهدم في المدينة ومحيطها خلال الفترة الأخيرة. قال عضو المجلس البلدي في محافظة نابلس الدكتور عبد السلام الخياط في حديث له لراديو حياة إن ملف النظافة يحتل أولوية قصوى على جدول أعمال المجلس البلدي الجديد، مشيرا إلى أن المدينة تواجه تحديات حقيقية في هذا القطاع تتطلب تعاونا مشتركا بين البلدية والمواطنين والمؤسسات المختلفة. أيضا شهدت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا جديدا اليوم بعدما نفذت القوات الأمريكية سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية هجومية أمريكية. قال ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي إنهم قلقون حيال تبعات قرار المستوى السياسي وقف التصعيد العسكري مع إيران بداية الأسبوع الحالي وإمكانية أن يؤدي ذلك إلى تغيير عميق في أنماط عمليات الجيش الإسرائيلي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية إنه ليس متأكدا إذا كان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيخوض الانتخابات الإسرائيلية مرة أخرى. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع سرة دير شرف المربعة عورتة بيت فوريك والسبعتاش والبذان، جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الأربعاء صافي بوجه عام، جاف وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، جاف وحار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق. رح يترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: حياة الأقرب، حياة الوطن،
2: فنت قوة الاحتلال الإسرائيلي،
1: حياة المواطن، حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطي لليوم، باب حاطي لليوم، كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
1: حياة هواها نابلسي.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة. ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
3: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: الذهب ربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: الساعة الآن 1 ظهرا.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية. أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم المواطنين الموجودين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس شرق محافظة تلكرم على إخلاء المنطقة والتوجه جنوبا بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية في المكان واحتمال وقوع تفجيرات. أغلقت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء جميع المداخل والطرق الزراعية المؤدية إلى سهل عرابة الزراعي جنوب جنين والممتدة من منطقة محطة عرابة وحتى المداخل المؤدية إلى بلدة يعبد، ما أدى إلى عزل واحدة من أكبر المناطق الزراعية في شمال الضفة الغربية ومنع المزارعين من الوصول بسهولة إلى أراضيهم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها عمليات تفتيش للمنازل واعتقالات وتحقيقات ميدانية مع العشرات من الفلسطينيين. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم طالت منشآت تجارية ومنزلا في مدينة القدس المحتلة بذريعة عدم الترخيص، في وقت تصاعدت فيه عمليات الهدم في المدينة ومحيطها خلال الفترة الأخيرة. يواصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 244 على التوالي وسط استمرار العمليات العسكرية والتي شملت القصف ونسف المنازل والمنشآت المدنية ومراكز الإيواء وخيام النازحين أيضا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ليس متأكدا إذا كان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيخوض الانتخابات الإسرائيلية مرة أخرى. قالت إيران أو أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن استمرار مسار المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة سيخضع لتقييم التطورات الأخيرة، مشددا على أن العملية الدبلوماسية لا يمكن فصلها عن الوقائع الميدانية والأمنية أيضا. ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز البذان، أزمة وتفتيش. حاجز سرة سالك، عورتة والمربعة ودير شرف أيضا سالك، وطريق 17 وبيت فوريك سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الأربعاء صافي بوجه عام، جاف وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، جاف وحار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق. رح يترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: يا عمي يا عمي، احنا مش مجانين. المجانين اللي جوه اللي شبهك.
6: يا عمي احنا اولاد ناس.
5: طب الغدا امتى؟ طيب
6: يا عمي انت مجنون. يبقى مجنون.
5: ادخلوا، انتوا هتعملوا فيها دكاترة.
7: ايوه دكاترة، و60 دكاترة.
5: ايه ده؟

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياة.

يتعب كل الناس انا مو حاس سوى في قلبي اللي بدايدك وتسارعت الانفاس جاني احساس ان

تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في خرب صغيرة اسمها الشجرة قائمة بهدوء على تل شمال مدينة سلفيت، تتطلع الخرب على الريف الفلسطيني وكأنها بتحرسه من بعيد، كأنها بتقول أنا من فوق شايفة كل شيء وبتذكر كل شيء. كانت مزدهرة وناسها طيبين بيعيشوا من الزراعة والرعي، وأراضيهم كانت بتكفي وبتزيد. تعرف إنه اسمها الشجرة مش جاي من عبث، فيها روايات بتحكي إنه كان فيها شجرة ضخمة معمرة الناس بيجتمعوا تحتها ويحكوا قصص ويحلوا مشاكلهم كأنها مجلس أهل القرية. تم تهجيرها سنة 1948 بعد ما هجمت عليها قوات الاحتلال، الناس انسحبوا منها تحت القصف والخوف، وكتار منهم راحوا على مخيمات اللجوء، ومن يومها الشجرة صارت خربة. بس بين أشجار الزيتون المهجورة لسه في حجارة من بيوت أهل القرية، إحجار مسنودة على بعضها كأنها بتحاول ما تنهد عشان تضل شاهدة على اللي بيصير. أهل الشجرة اللي تهجروا لليوم بيحتفظوا بمفاتيح بيوتهم، ولما يسألوهم ليش محتفظين فيهم بيقولوا لأننا راجعين. خربة الشجرة يمكن ما عاد فيها سكان، بس فيها أرواح لساتها صاحية، كل حجر فيها حافظ اسم صاحبه، كل زيتونة فيها دمعة حنين، وكل طريق فيها أثر خطوات ناس مشيوا وما رجعوا. بس ما نسوا، الشجرة مش خربة، الشجرة وصية، والمفتاح اللي بإيد اللاجئ مش حديد، هو وعد إنه مهما تغيرت الخرايط في يوم رح تنزرع الحياة من جديد وترجع الضحكة لأرض ما ماتت بس لساتها بتستنى أهلها. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 2:00 مساءً. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء صافي بوجه عام، جاف وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، جاف وحار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يترقى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
3: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2:00 مساءً على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الأربعاء الموافق العاشر من حزيران للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 28 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. الاحتلال الإسرائيلي يغلق كل الطرق المؤدية إلى سهل عرابة الزراعي جنوب جنين. ومعادلة عسكرية جديدة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. منظمة العفو الدولية تقرع جرس الإنذار لتسارع وتيرة حملة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

إلى التفاصيل مستمعينا الكرام، ونبدأ مع إغلاق الاحتلال الإسرائيلي كل الطرق المؤدية إلى سهل عرابة الزراعي جنوب جنين. أغلقت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم جميع المداخل والطرق الزراعية المؤدية إلى سهل عرابة الزراعي جنوب جنين الممتدة من منطقة محطة عرابة وحتى المداخل المؤدية إلى بلدة يعبد، ما أدى إلى عزل واحدة من أكبر المناطق الزراعية في شمال الضفة الغربية، وكذلك منع المزارعين من الوصول بسهولة إلى أراضيهم. أفاد مزارعون في المنطقة بأن الاحتلال أغلق الطرق الزراعية، وهذه الطرق كانت قد أنشئت خلال السنوات الماضية طبعا بجهود بلدية عرابة وبالتعاون مع عدد من الجمعيات، وكان هناك صعوبة بعد إغلاق هذه الطرق بوصول المزارعين إلى أراضيهم. وأكد المزارعون أن إغلاق الطرق سيؤثر بشكل مباشر على أعمال الزراعية اليومية، خاصة فيما يتعلق بموضوع الحراثة والري ونقل المستلزمات الزراعية. أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم المواطنين الموجودين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس شرق محافظة طول كرم على إخلاء المنطقة والتوجه جنوبا بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية في المكان واحتمال وقوع التفجيرات. المصادر الصحفية أفادت بأن قوات الاحتلال أبلغت المواطنين بعدم العودة إلى المنطقة قبل الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، مطالبة إياهم بفتح نوافذ المنازل. نشير هنا إلى أن قوات الاحتلال قد دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة شاملة لآليات وجرافات ثقيلة باتجاه مخيم نور شمس، ونتحدث عن عدوان وحصار للمخيم لأكثر من 487 يوما. نشير أيضا إلى أن مخيم نور شمس يشهد دمارا كبيرا في البنية التحتية وتجريف الطرق وإلحاق الأضرار بالمنازل والممتلكات.

في الثانية أيضا وزارة الصحة الفلسطينية فيما يتعلق بوصول الشهداء إلى مستشفيات قطاع غزة. نتحدث عن حوالي 3 شهداء وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

في الثانية أيضا قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إن مصادقة ما تسمى لجنة الأمن القومي في الكنيسة على تحويل مشروع قانون يقضي بمنع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الدخول للسجون الإسرائيلية وزيارة المعتقلين تشكل حلقة جديدة في سلسلة التشريعات والسياسات التي كرستها منظومة الاحتلال عبر الكنيسة ومؤسساتها المختلفة.

إذن أيضا في الثانية، قوات الاحتلال فجر اليوم كانت قد شنت حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. كذلك قوات الاحتلال نفذت عمليات هدم طالت منشأة تجارية ومنزل في مدينة القدس بحجة أو بذريعة عدم الترخيص.

أزلنا نتابع وإياكم مستمعينا الكرام آخر التطورات الميدانية فيما يتعلق بالأوضاع المحلية في الضفة.

0: إذن مستمعينا الكرام، منظمة العفو الدولية تقرع جرس الإنذار لتسارع وتيرة حملة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
1: دول غربية ومنظمات أممية تقرع جرس الإنذار بشأن خطورة ما يجري في الضفة الغربية. أحدث المواقف تحذير أطلقته منظمة العفو الدولية بشأن وتيرة التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين، داعية إلى ضرورة التحرك عالميا لوقف ضم الضفة. المنظمة الدولية فصلت ما تتعرض له الضفة الغربية، مشيرة إلى تصاعد حاد في وتيرة ونطاق إجراءات الضم في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية بموازاة حملة تطهير عرقي بقيادة ورعاية رسمية لا يقف وراءها فقط مستوطنون متمردون أو وزراء متطرفون. تؤكد المنظمة أن عنف المستوطنين المتصاعد يهدف إلى ترهيب آلاف الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم من أجل الاستيلاء عليها وضمها. بتقريب المجهر من التجمعات البدوية والرعوية الفلسطينية، تؤكد منظمة العفو الدولية أنها تواجه خطر التهجير القسري. وبلغة الأرقام، تعرض 117 تجمعا فلسطينيا للتهجير القسري الكامل أو الجزئي بين يناير 2023 وأبريل 2026، بما شمل تهجيرا قسريا لنحو 6000 فلسطيني بحسب بيانات الأمم المتحدة. ولمواجهة المخطط الإسرائيلي، أكدت منظمة العفو ضرورة ذهاب دول العالم باتجاه فرض عقوبات عملية تتضمن قطع علاقات التجارة والتعاون والاستثمار التي تمكن وتدعم الاحتلال غير المشروع ونظام الأبرتهايد والتطهير العرقي في الضفة، إضافة إلى فرض عقوبات على المسؤولين المتورطين. تقرير منظمة العفو الدولية جاء بعد ساعات من إعلان 6 دول غربية هي فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين، في حين حضرت باريس دخول الوزير الإسرائيلي بيتسل إيلس موتريتش إلى جانب 4 من قادة منظمات الاستيطان و21 مستوطنا آخر. العقوبات الغربية وتقرير منظمة العفو سبقهما تحقيق أممي خلص إلى تورط السلطات الإسرائيلية على نحو مباشر في هجمات للمستوطنين في الضفة الغربية التي تواجه الضم الزاحف.
0: إذن مستمعينا الكرام، نتابع وإياكم في الثانية أيضا بعد تبادل الهجمات. فعليا أمريكا تعلن انتهاء عملياتها وإيران تتعهد برد أقصى. نتحدث عن مواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والتي شهدت تصعيدا جديدا اليوم بعدما نفذت القوات الأمريكية سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية هجومية أمريكية من طراز أباتشي. أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه العملية نفذت بتوجيهات مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي قام بوصف هذه العملية بأنها رد متناسب على ما قام باعتباره عدوانا إيرانيا استهدف القوات الأمريكية. في سياق متصل، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول أن استمرار مسار المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة سيخضع فعليا لتقييم التطورات الأخيرة، مشددا على أن العملية الدبلوماسية لا يمكن فصلها عن الواقع أو الوقائع إن صح التعبير الميدانية والأمنية. وقال بقائي أيضا بشأن آخر المستجدات فيما يتعلق بموضوع المفاوضات إن التطورات التي شهدتها الساعات الماضية تقوم بفرض إعادة تقييم على الوضع القائم، خاصة أن أي مسار دبلوماسي فعليا يحتاج إلى حد أدنى من الأجواء الملائمة كي يتمكن من الاستمرار في هذا الصدد تحديدا. مستمعينا الكرام، دعنا نستمع إلى هذا التقرير. هذا التقرير يتحدث عن ما يسمى رد برد، نتحدث عن معادلة عسكرية جديدة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، نتحدث عن سقوط طائرة الأباتشي الأمريكية في محيط مضيق هرمز، وهذا ما أشعل شرارة القصف المتبادل بين الطرفين. دعنا نستمع إلى ذلك.
2: سقوط مروحية أباتشي أمريكية في مضيق هرمز كان كفيلا بإشعال المواجهة بين واشنطن وطهران، وإن بدت الأمور حتى الآن محكومة بحسابات الحذر. ففي الوقت الذي كانت فيه المنطقة تتلقى مؤشرات إيجابية بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق وشيك أكده الرئيس الأمريكي، جاءت الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية. شمات قالت القيادة الوسطى بأنها دفاع عن النفس تتناسب مع ما سمته العدوان الإيراني، استهدفت خلاله أنظمة دفاعها الجوي ومحطات التحكم الأرضي ومواقع رادار قرب مضيق هرمز. المشهد بين طهران وواشنطن بدا أقرب إلى معادلة رد برد، ففي حين دوت الانفجارات في كل من بندر عباس وقشم وسرك وجاسك جنوبي إيران وفق ما أوردته وكالة مهر، كانت الأنظار تتجه إلى طبيعة الرد الإيراني وحجمه. لم تتأخر طهران كثيرا في الرد على الاستهداف الأمريكي، حيث أعلن الحرس الثوري تدمير 25 هدفا داخل القواعد الجوية والبحرية الأمريكية في المنطقة. الأهداف الإيرانية شملت مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وقاعدة علي سالم في الكويت. أما في الأردن فقد أثارت صور الأقمار الاصطناعية مشاهد من قاعدة الأزرق الجوية التي أعلنت إيران استهدافها. في المقابل أكدت القوات المسلحة الأردنية أن دفاعاتها الجوية اعترضت الأهداف التي دخلت مجالها الجوي، فيما أوضح مصدر عسكري أن عملية الاعتراض أسفرت عن سقوط شظايا دون تسجيل إصابات. وعقب الهجمات الإيرانية شددت طهران على أن استمرار العدوان عليها سيقابل بردود أكثر قسوة، ووصفت في بيان رسمي الضربات الأمريكية بالوحشية. سياسيا، ورغم التصعيد المتبادل، تؤكد واشنطن أن مساري الحرب والتفاوض منفصلان، وأن اتفاقا جيدا مع إيران ما يزال قائما. بين رسائل النار وفرص الاتفاق تقف المنطقة على حافة احتمالين متناقضين فوق برميل بارود قابل للاشتعال في أي لحظة.
0: في الشأن الإيراني أيضا نتحدث عن ضباط كبار بالجيش الإسرائيلي والذين قالوا أنهم قلقون فعليا حيال تبعات قرار المستوى السياسي بوقف التصعيد العسكري مع إيران، وهذا بداية الأسبوع الحالي طبعا، وإمكانية أن يؤدي ذلك إلى تغيير عميق في أنماط عمليات الجيش الإسرائيلية الإقليمية. أضاف الضباط ومن بينهم ضباط من شعبة الاستخبارات العسكرية وشعبة التخطيط أنهم فعليا حذروا في مداولات مغلقة من أن إيران تنجح تدريجيا بأن تفرض على إسرائيل ربط الساحات الذي سعى الجيش الإسرائيلي في السنوات الماضية إلى منعه بكل ثمن، حسب طبعا ما نقلت صحيفة هآرتس هذا اليوم. وقد تابع الضباط أن التخوف المركزي في الجيش ليس وقف الهجمات الإسرائيلية في إيران فقط، وإنما الدلالة الاستراتيجية للتفاهمات التي تتبلور بوساطة وتأييد من الولايات المتحدة الأمريكية.

أيضا مستمعينا الكرام، لازلنا نتابع وإياكم في الثانية وبآخر التطورات الميدانية. أيضا نتحدث الآن عن أردوغان، والذي قال أن أهجمت إسرائيل على سوريا ولبنان تهدد تركيا. أيضا قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم أن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان بلغت حد يهدد تركيا، مضيفا أن العدوان الإسرائيلي يشكل تهديدا للعالم ويجب وقف هذا العدوان. جاء ذلك في كلمة أمام البرلمان، وقد أشار أردوغان أيضا إلى وجود مبادرات ما أسماها خبيثة تقودها إسرائيل لزعزعة استقرار منطقة البحر المتوسط، محذرا من أنه ينبغي أن لا يندفع أحد وراء هذه المغامرات أو ينضم كما أسماها إلى قارب الفتنة الإسرائيلية، مؤكدا أن أنقرة سوف ترد على أي تحركات تنتهك حقوق الأتراك، وسيكون هذا الرد واضحا وقويا.

0: إذن مستمعينا الكرام، في الثانية لهذا اليوم أيضا نتطرق قليلا للحديث عن كأس العالم، مباريات كأس العالم لهذا العام للعام 2026. إذن مرة أخرى تترقب جماهير كرة القدم حول العالم انطلاق بطولة كأس العالم للعام 2026. هذه البطولة سوف تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك خلال هذه الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو للعام 2026 في نسخة تاريخية تقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 منتخبا. إذن هذه البطولة تعد هي النسخة الأكبر فعليا في التاريخ، كما هو واضح. نتحدث عن 104 مباريات كاملة تقام على مدار 40 يوما. هذه المباريات موزعة على 16 مدينة مضيفة في نظام جديد يعتمد على 12 مجموعة، تضم منها كل مجموعة بتضم 4 منتخبات، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إضافة إلى أفضل 8 منتخبات في المركز الثالث وهكذا. لذلك مستمعينا الكرام، دعونا الآن نستمع إلى هذا التقرير. هذا التقرير طبعا يتحدث عن كأس العالم، وهو كما يقوم بتسميته عشاق كرة القدم العرس الكروي الأضخم في العالم، ويشهد أيضا غياب عدد من كبار نجوم كرة القدم، وغدا هي أول افتتاحية كأس العالم. دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
1: كأس العالم 2026 النسخة الأضخم في التاريخ بمشاركة 48 منتخبا في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك، كانت أملا لظهور عدة نجوم، لكن لأسباب مختلفة وجدوا أنفسهم خارج سرب العرس الكروي. أحلام أسماء ثقيلة سقطت مع إخفاق منتخباتهم في التأهل إلى النهائيات، من مهاجم برشلونة البولندي ليفاندوفسكي إلى جورجي كفاراتسخيليا المتوج مؤخرا بدور أبطال أوروبا مع ناديه باريس سان جيرمان، ثم لاعب ليفربول المجري دومينيك سوبوسلاي. صدمة إيطاليا بطلة العالم 4 مرات ونجومها تتواصل بالغياب عن المونديال للمرة الثالثة تواليا، بالإضافة إلى نيجيريا وأبرز لاعبيها فيكتور أوسيمين وأديمولا لوكمان. لعنة الإصابات قست على قائمة طويلة من اللاعبين لتحريمهم من فرصة الظهور على مسرح المونديال. منتخب البرازيل سيحرم من خدمات ثنائي ريال مدريد رودريجو وميليتاو. ألمانيا، هولندا وفرنسا ستخسر بدورها عناصر مهمة ومؤثرة في رحلة النهائيات، سيرج جنابري، تشافي سيمونز وإيغو إكيتيكي. عربيا، منتخب الأردن تلقى ضربة موجعة بخروج نجمه يزن العماد من حسابات المونديال بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، بالإضافة إلى إبراهيم صبرا. ليونيل ميسي، كليان مبابي ولامين يامال، أسماء ثقيلة في عالم الساحرة، رغم استدعائها إلى قوائم منتخباتها فإن الهواجس الطبية تحوم حول جاهزيتها الكاملة. خيارات المدربين وقراراتهم الفنية شكلت صدمة لجماهير العديد من المنتخبات. في إنجلترا أثارت قائمة المدرب توماس توخيل جدلا واسعا بعد استبعاد أسماء بارزة مثل بالمر وفودن وأرنولد، أما فرنسا فتخوض غمار المونديال دون لاعب وسطها كامافينغا. المخضرم الأوروغوياني لويس سواريز فقد حلم المشاركة في آخر مونديال له في مسيرته بعد استبعاده من قبل المدرب مارسيلو بيلسا. تشكيلة المنتخب المغربي صاحب المركز الرابع في مونديال قطر 2022 ستكون منقوصة من خدمات ثلاثي يوسف النصيري، سفيان بوفال وحكيم زياش.
0: والآن مستمعينا الكرام، وقبل الختام ننتقل للمتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصيرة، ونتابع وإياكم آخر تطورات الحالة الجوية.
2: اليوم الأربعاء إن شاء الله ويومي الخميس والجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام. يبقى الجو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق، والرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعة الليل أجواء لطيفة في معظم المناطق. يوم السبت انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوان المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني والمؤسسات ذات العلاقات. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 29-18، رام الله والبيري وخليل الرحمن 28-17، نابلس 30-19، جنين وطباس 34-22، أريحة والأغوار 39-26، طول كرم وقلقيلي 30-20، غزة وخان يونس 29-21، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 30 درجة، تنخفض ليلا إلى 20 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بأس قناة راديو حياة على تليجرام، ونوفيكم دائما بآخر التطورات. على رأس الساعة، في أمان الله.
3: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
4: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
5: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا.
8: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبي؟
8: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
9: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: ايوه
1: بقى
0: اه
1: والحبيب
0: يقعد اكتر معايا
1: يا ابني. هو واحد يا عسل يا ابني، كنت بقى بتعمل معاك
2: شويه.
1: والله
2: مفيش وقت،

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع لا اسمع لا. الشحرورة شو بتحكي لك؟
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله 1-0 حلو
1: حبيبي
0: يلا

0: بلاش وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق.
1: في أغنية بتخبي ذكرى وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
3: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
6: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
8: إنها الثالثة مساء.
9: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 3 شهداء و5 إصابات. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بعد زيارة محاميها لعدد من الأسرى في سجن جلبوع إن الأوضاع المعيشية والصحية داخل السجن تشهد تدهورا خطيرا في ظل استمرار الإجراءات العقابية المفروضة بحق الأسرى.
5: اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم إسرائيل بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تهدف إلى تسريع ضم الأراضي الفلسطينية. استشهد عدد من اللبنانيين جراء غارات على عدة بلدات في الجنوب اللبناني، مع تواصل التصعيد العسكري وتكثيف الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة أبرزها مدينة سور. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم إن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان بلغت حدا يهدد تركيا، مضيفا أن العدوان الإسرائيلي يشكل تهديدا للعالم كله ويجب أن يتم وقف هذا العدوان. وفي سياق متصل قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن رجب طيب أردوغان هو آخر من يحق له إلقاء المواعظ الأخلاقية على دولة إسرائيل، مضيفا أن دولة الاحتلال والجيش الإسرائيلي سيواصلان العمل بقوة ضد إيران ووكلاء إيران. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده أظهرت الليلة الماضية بأقوى صورة ممكنة قدرتها أمام العدو، مشددا على أن إيران مستعدة لمواجهة أي عمل عدائي بشجاعة وهدوء. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم باستئناف الهجمات على إيران، وقال إنه على وشك إصدار أوامر بهجمات جديدة على محطات طاقة وجسور إيرانية. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع بيت فوريك والبذان وسرة وعورتة والمربعة ودير شرف والسبعتاش. جميع هذه الطرق سالكة، كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
10: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الأربعاء صافي بوجه عام، جاف وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو صافي بوجه عام، جاف وحار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يترقى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
11: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

0: يا مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج رساله واغنيه. مساء الخير اكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وان شاء الله رح يكون معنا على اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك، ولكل حدا اكيد بسمعنا من بيته ومن سيارته او من مكان شغله. بنمس عليكم جميعا وبنتمنى لكم ان شاء الله كان يومكم حلو وعالي العال، وربنا يهدي بالنا وبالكم دائما وابدا. واليوم حلقه جديده ان شاء الله من برنامج رساله واغنيه، البرنامج اللي بيجيكم كل 2 و4 من الساعه 3 للساعه 4. اليوم يعني اخر حلقه لهذا الاسبوع، ان شاء الله بتكون حلقه حلوه خفيفه ظريفه، واحنا اكيد يعني معكم بهالساعه ساعة كاملة، لا هيك نقدر نلبي طلباتكم، نقدر نحط الأغاني اللي أنتوا حابين تسمعوها أو حابين يعني تهدوها لناس معينة ببالكم. فإحنا جاهزين أكيد، وكل حدا بيقدر يشاركنا على 2-3-7-9-1-4-3، وأكيد كمان اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. نشوف مين أول نشيط معنا اليوم. ألو مرحبا. وعليكم السلام.
1: بدنا أغنية هاني شاكر أو اسمه فريد الأطرش.
0: لهاني شاكر أو فريد الأطرش. حاضرين ولا يهمك، يسعد مساك، أهلا وسهلا. هاني شاكر أو فريد الأطرش، إن شاء الله هلأ هيك منشوف أغاني حلوة. أم العبد مساء الفل يا أم العبد، كمان أبو علي المسامي يسعد مساك يا أبو علي. إذن أي حدا أكيد بحب يشاركنا على 2-3-7-9-1-4-3، وأكيد كمان اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

طب خلينا نبلش أول طلب عنا الاتصال. فأنا حطيت إشي لهاني شاكر بما أنه كان الخيار يعني بين هاني شاكر وفريد الأطرش، فبيضل هاني شاكر ألطف من فريد الأطرش، فإن شاء الله أغنية تعجبك.

تمار بعارة مساء الفل، أبو جهاد يسعد مساك، كمان أبو العهد حازم يسعد هالمساء يا أبو العهد، وأم محمد هواش مساء الورد والفل أميرة، مساء الخير لوجوه الخير يسعد هالمساء يا رب، وكل طاقم حياة المميز. وبدها لهاني شاكر أغنية اسمها كفاية، وبتحكي لنا هاني شاكر بيفوز صراحة. يعني أغلب الطلبات لهاني شاكر، يعني أبو العهد وعندنا برضه تمارة والأغنية اللي حطناها هلأ، وهي من أمي محمد هواش، فحاضرين نشوف أبو جهاد. أبو جهاد مساء الفل إلك يا أبو جهاد، بده يسمع لجورج وسوف، وبهديها لأبو جمعة عبد، يسعد مساك ومسا يا أبو جهاد، أهلا وسهلا فيك.

ولا بالوقت. يلا نبلش بتمارا. تمارا بدها لوائل كفوري لتغيير، لأنه بعد وائل رح نرجع كتير لهاني شاكر، فنسمع أول طلب من تمارا.

كمان بدنا نحكي مساء الخير لبشار الكوني ومحمد الحبش. مساء الخير يا محمد، وأكيد نوجه كل تحياتنا لكل العاملين بالهلال الأحمر بالإغاثة الطبية، لجميع الكوادر الطبية والصحية، بنمسي عليكم أكيد. ومحمد بيحكي لنا إنهم بدنا أغنية للكازيات، اشتقنا لهم. الله هاديهم هلأ الكازيات، خليهم بفيعوا مرة واحدة، فخلينا هلأ هيك رواء يا محمد، يعني أحسن. باي يا أنغام، باي، نرد نعايد على أنغام ونحكي لها إن شاء الله العمر كله. الصبح عملنا لها هيك حفلة مرتبة، فنتمنى لها أكيد كل التوفيق وكل النجاح والتألق دائما أكثر وأكثر. نرجع عنا من أمي محمد، كانت طالبة برضه لهاني شاكر، نقدم لك اياها شوي ونسمعها مع بعض.

الله يهدي بالكم يا جماعة، واضح مع اختيار هالأغاني مجروحين، يعني إن شاء الله تكون أموركم تمام. محمد الحبش مساء الخير كمان مرة، يا ريت تحطي لنا أغنية شيرين الجديدة، هي فيش غيرها يعني، أنا هاي اللي بعرفها، إن شاء الله تكون قصدك عن هاي يا محمد.

بنشوف بشار يعني عنا تنوع مش بس هكاني شاكر. بشار حابب يسمع لإيهاب توفيق، يلا.

0: نشوف كمان اتصال. ألو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام.
1: الله يعطيك العافية أميرة.
0: الله يعافيك، أهلا وسهلا.
1: الأخبار يعطيك إن شاء الله بخير.
0: الله يخليك، والله كله تمام الحمد لله.
1: والله الشغلات اللي بتحط فيها الجوه.
0: الله يسعدك من ذوقك، والله شكرا.
1: الله يخليك. اسمعي، جبنا أغنية لمصطفى قمر.
0: أيوة.
1: لو لو لو، هاي فترة التسعينات.
0: هاي الأغنية رائعة على فكرة. ذوقي كثير ذوقي هاي الاغنيه، شكرا انك ذكرتنا فيها. يعني كمان
1: هلا انت برضه انت حاطين لنا مصطفى قمر، ايهاب توفيق، هاي الشغلات حلوه كثير شبابيه.
0: حاضر، ولا يهمك، يسعد مساك، الله يعافيك يا رب، اهلا وسهلا. هاي الاغنيه صراحه انا كثير كثير بحبها، تبعت مصطفى قمر، لطيفه، ويعني قد ما انها قديمه بس خلص بتحسوا انه يعني لو انحطت هاي الفتره فلا يكون الوضع يعني تمام. عبد الله هيلان مساء الفل. محمود حبيش، يسعد مساك يا محمود. هلا برجع بقرا تعليقك، بس نسمع لو

تمارا برضه هي بتطلب منا أغنية قديمة لإيهاب توفيق. أيوة هاي الأغاني الحلوة اللي بتنسمع يا جماعة، ما هيك تركزوا بالأغاني الكئيبة يعني عشانكم، هي هالساعة يعني فرفشوا بهالساعة وبعد الساعة ارجعوا للي أنتم متعودين عليه. طيب نشوف أبو العهد. أبو العهد برضه هاني شاكر، شو قصة هاني شاكر اليوم؟ شو فيه يعني طلب جدا هيك؟

الله يهدي البال يا جماعة. كمان نجاة أبو زنت يسعد مساك يا نجاة. خلينا هكا شوي نروح للأغاني المبهجة ونشوف الأغنية اللي طلبتها تمارا، مع أنه هيك المستمعين طلبوا أغاني هيك قديمة حلوة، فأنا مع هذا الإشي. وأكيد أي حدا حابب يسمع أي أغنية، حابب يهدي أي حدا أغنية على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيس.

محمود وفلاح، نمسي عليكم، يسعد هالمسا. الحلقة الماضية كانت يعني علاقتكم أحسن من اليوم بتهيأ لي، وكنتوا تهدوا بعض أغاني. مش عارف ليش اليوم هيك محمود رجع قلب على فلاح ومختار له أغنية، نشوف مع بعض نسمعها.

طب قبل ما نكمل باقي الأغاني، أنا صراحة حابة هيك أحط لكم أغنية تعتبر برضو هي من الزمن القديم، هي الزمن الجميل، وأغنية كانت يعني ضاربة بوقتها فكتير حلوة وبتنحط لهلأ سواء بحفلات سواء بأعراس، فالأغنية لسه سوقها ماشي يعني، فإن شاء الله هيك تكونوا متذكرينها أو على الأقل بتحبوها.

طب نشوف نجات مثل ورد يا نجات بتهدي هالأغنية لطاقم راديو حياة، وإحنا أكيد برضو بنهديها لكل حدا بسمع راديو حياة ولنجات طبعا أبو زنط مثل فل.

0: كمان بدنا نحكي مساء الخير لدعاء. دعاء بنت عمتي يسعد هالمساء. كمان عبد الله البحش بدنا نحكي له اكيد مساء الفل، منورنا اليوم. عبد الله، شو هالمفاجأة؟
1: مساء الخير أميرة، مساء الخير رائد، مساء الخير لمستمعين راديو حياة. شكرا للبرنامج الحلو أميرة اللي بتقدميه،
0: نايل إعجابك
1: صدقا، يعني فسحة أمل حلو، ناس يعني بتطلع من الإشي المعتاد نوعا ما.
0: صح، وأكيد أنت إلك نصيب، يعني حابب هيك. أنا بعرف شو الأغاني، شو الأغنية اللي عبد الله في أغنية بحبها كتير، يعني لدرجة إنه لما كنا نروح هيك مسارات ورحلات فبالباص ما نحط له إلا هاي الأغنية، فهو يعني من أحب
1: الأغاني إلى قلبه،
0: من أحب الأغاني إلى قلبه. فبدي أجهز لك إياها يا عبد الله، وأكيد إذا حابب تسمع كمان أغنية معينة برضو إحنا ما عندنا مشكلة، إحنا هون بنحب نسمع الكل. إن شاء الله حتى 10 أغاني،
1: ديمقراطية مطلقة خلينا أسميها
0: الحمد لله.
1: إذا سمحتي يعني
0: هذا أهم إشي، فنسمع مع بعض أغنية عبد الله المفضلة.

0: طب نرجع لدعاء، كنا نحكي عن دعاء بنت عمتي يا عبد الله، فبتحكي لنا ان اليوم عيد ميلاد ابنها. ابنها ركان الكبير
1: طبعا العمر كله،
0: يعني هذا الولد بجنن هيك بتحسه بعدين فجأة كبر، يعني كان وعينا عليه وهو كتير صغير، فهلأ حبيبي اسم الله كبر وصار شاب طويل وأطول مني، فبدنا نعايد عليه أكيد، وإن شاء الله عقبال 120 سنة
1: ويجعل سنينه اللي جايات كلها خير وسعادة وأمل ونجاح ومحبة يا رب، يكون من الصالحين يا الله.
0: الله يسعدك يا عبد الله. فبدنا نحط لها الأغنية يلا. يعني حلوة، والحلو كمان يا عبد الله إنها أغنية باسمه، يعني الأغنية فيها اسم
1: أمير
0: ركان.
1: إيه ركان
0: ركان.

0: حولك ويقول. بدي كمان احط كمان اغنية انا بغاوز للقرايب بصراحة، ف يعني عيد ميلاد لازم هيك ندلل لهم اليوم. كمان اليوم احنا حكينا ورجعنا حكينا بالبرنامج اليوم والصبح يا عبد الله انه برضه اليوم كان عيد ميلاد انغام.
1: كل عام وانتم بخير،
0: كل عام وهي بألف خير، فبنشمل انغام برضه باغاني العيد ميلاد اليوم.
1: وابن بنت عمتك ركان،
0: برافو عليك.

0: كمان بدنا نحكي مساء الخير لعبادة المصري، يسعد مساك يا عبادة، ديما السلع مساء الفل، الزهرة البيضاء مساء الخير لأميرة وعبد الله، يسعد هالمساء. كمان عندنا يمان عماد مساء الخير يا يمان وأم العبد، احنا شكلي ناسي احط لك الأغنية يا أم العبد، حاضرين. وكمان إمرامي أبو الهدى، معلش يا جماعة لأن التعليقات يعني من تحت لفوق، فهلأ بنرجع لفوق. حنين حجازي كمان يسعد هالمساء، وبدي أمس طبعا على ماما نحكي لها أكيد مساء الخير، نورت اللايف والله، يمكن هاي تاني مرة بتحضرني من وقت ما عملت هالبرنامج، مش عارفة ليه، ولكن هي متابعة
1: واثقة لأنه بدون ما تتابع البرنامج واثقة أنه في أداء ممتاز
0: فطالبة أغنية صراحة يلا. وأنا كتير بحب هاي الأغنية، يعني أنا وياها نفس نتشارك نفس الذوق، فمثل فول يا بلار.

0: طب نرجع لإمرامي. إمرامي حابة هيك تسمع أغنية اسمها هاد ابني، يعني بتهديها لأولادها عصام وشوشو هندية، هيك كاتبت لنا بتهديهم هالأغاني. الله يخلي لك إياهم يا إمرامي، نسمعها مع بعض.
1: يلا
0: تفضل.

0: طب بنشوف يمان، يمان بهدي محمود وفلاح أغنية
1: اللي هي
0: اسمها خياي.
1: يعني شوف هاي الأغاني اللي فيها الأم والأب والأخت والأخ جد تحمل مشاعر كبيرة.
0: حلو. وعلى فكرة لازم بكل حلقة يكون تنطلب في نوع من هاي الأغاني. فحلو
1: يلا.

0: طبعا عبد الله احنا من اول البرنامج اكثر حدا كان عليه طلب اليوم من الاغاني هاني شاكر، فطبعا كان معنا محمد الحبش موجود معنا على اللايف وهيك طلب اغنيه لشيرين. المهم مش هون، فانا كنت بحكي انه يعني زياده طلب اليوم على هاني شاكر، فهو كان كاتب لنا تعليق انه عشان ما بدهم يحملوا ذنوب زياده. يعني مش معقول يعني زياده لسه، يعني انا غير اللي حطيتهم الاربعه لسه في كمان. الله يهديكم يا
1: حبش. طالب إشي لشيرين
0: حطينا له اياها اغنيه الجديده من مسي عليه. طبعا كمان مره حبش اذا لسه موجود معنا، بس في طلب برضه عبد الله على الاغاني القديمه، يعني اتصل قبل شوي علينا متصل كان بيحكي انه بدنا هاي الاغاني الجديده تبعت ايهاب توفيق مصطفى قمر
1: القديمه.
0: فعندنا طلب من ابو العهد انه
1: سود عيونه.
0: كيف عرفت؟ انت فاتح على التعليقات
1: صحيح.
0: يعني
1: وفي حدا بده علي الضحكايه ل
0: انا محضرتهم صراحه، بس خلينا نبلش
1: باغنيه هاني شاكر مثلا
0: بسود عيونه
1: عمر توفيق مصطفى قمر.

0: كمان من ضمن الأغاني عبد الله القديمة اللي طالبينها خاصة تمارا بنحط كتير بالأعراس أنا حسب ما بسمعها.
1: قديمة بس فيها طابع
0: حلوة
1: مودرن وحلوة يعني مناسب ل بلاقي كمان في أغنية أميرة اللي هي هاي لكل المناسبات خلص لازم تكون ثابتة اللي هي أغنية مبروك مبروك قديمة
0: تبعت برد رامي عياش هاي أكتر إشي بحسها بحفلات التخرج حفلات النجاح بس برضو بتقدمش يعني في أغاني جد ما بيقدموا
1: ستاندرد تحسيها الأغنية لكل مناسبة
0: برافو عليك
1: تفضلي.

0: وغير. طب أبو العهد حابب يسمع أول مقطع من أغنية مصطفى كامل. يعني أنا كنت بحكي الكآبة موجودة بأغاني هاني شاكر, بس لا خلص مدام إجا مصطفى كامل فهو ملك الساحة. وهاي الأغنية يعني خاصة اللي طالبها صراحة هيك شوي كئيبة, بس راح نحط له إياها لأنه تكررت أكثر من مرة. وعلى فكرة
1: ركان بيحكي لك كل عام وانت بخير كمان.
0: أنا لا هو برد علي,
1: برد عليك,
0: هو برد علي وعلى حكي إن شاء الله العمر كله. حبيبي ركان كتير بحبه أنا, هذا الشاب ابن بنت عمتي طبعا. يعني هو لسه يعني لا هو ولد يعني لسه ما صارش
1: 12 سنة يعني بنحكيش فيهم كتير.
0: إن شاء الله بشوفه هيك من الكبار عريس. فالأغنية اللي طالبها أبو العهد صراحة أنا هاي شخصيتي الثانية اللي بتسمع هاي الأغاني. يعني أنا بحب صراحة هاي الأغاني
1: كرهيني
0: بس ما بحب أطلعهم على الهواء يعني خلص. فهاي شخصيتي الثانية اللي بتكون تحت الهواء,
1: الجانب الآخر,
0: الجانب
1: المظلم
0: الآخر.

0: من ما فيه.
1: انتظرت انك ما بتعرفها هاي الأغنية، عاد مشهورة كانت
2: مش مرة علي
1: جد
2: والله.
1: أحسن يعني بلالك هالأغاني، خليك بالأغاني
2: المدام
1: الفرفوشة. تمارا حابة تسمع برضو علي الضحكاية، فرصة إنه نبعد شوي عن الأغاني الكئيبة، نسمع علي الضحكاية لهاني شاكر.

0: الراب بالليل مش بالنهار. اه هاي الاغاني بدها جو بالليل صح. احكي له.
1: لا
0: احكي له.
1: الو الو الو
2: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: شو اخباركم يا عمي؟
1: الله يسعد مساك يا عمي.
2: سامعني؟
1: سامعك كل وضوح.
2: انا بالدهجه هاي القديمه هي لفهد ملان ركبنا على الحصان. الله سمعت فيها؟
0: لا والله جديده كنها.
2: لا هذا انت سمعت فهد ملان انت؟
0: لا والله صراحه
1: اللي بغني لك بحدك يا الموتور.
2: اذا ضبطت معك لا ركبنا على الحصان نهديها لابو العهد حازم دويكات والفارس حازم صبح.
0: حاضر يا ابو مصعب
2: ركبنا على الحصان.
0: حاضر حاضر يسعد مساك. اهلا وسهلا. مش سامع انت فيها من قبل؟
1: لا بلا فهد بلان ركبنا الحصان نتفسح سوا. والبلاني نركب حدك يا الموتور فهد بلان.
0: ما بعرف هيا لنسمعها.
1: يلا مع بعض.

0: لانه
1: لا في كتير على فكره بيطلبوا اغاني قديمه ما كنتش اتوقع انه ممكن بيوم تنطلب، فلا الناس لسه محافظه على هذا الشيء يعني مش كله جديد.
2: بغني اغنيه تشرح لها اذا بتعرفيها عن...
1: هاي بعرف. أيوة. هاي
2: بغني اللي ركب حدك الموتور و...
1: علق عليها هاي
2: وركبنا على الحصان وبغني شغلات كتير حلوه.
1: شكرا لك يا عبد الله. في عنا ام العبد، انا اسفه يا ام العبد كتير طولت عليكي.
2: ممكن اغنيه اللي طلبتها ام العبد فورا؟
1: أكيد. يلا.

0: عزمت الحب.
1: عبادة بوجه تحية لوليد أنور أبو عنان ملك الفلافل، بيحكي لنا بنابلس المنطقة الغربية، يسعد مساء إذا سامعنا والله يرزقه، لازم ندوقه فلافلة.
2: فلافل إيش؟ عيد التعليق.
1: وليد أنور أبو عنان العزيزي ملك الفلافل، بس أنت هيك من المنطقة الغربية بس تعرفه هذا؟ يعني مارق عليك دايق من قبل؟
2: لا مو حط لنا الموقع،
1: حط لنا اللوكيشن يا عبادة. كمان عندنا في حدا كان طالب، ديما طالبة لعمرو دياب ريقة. يلا

0: نشوف عبد الله حابب يهدي حدا أغنية، نشوف لمين وإيش الأغنية. يلا
1: بهدي الأغنية أول إشي لزميلنا صديقنا محمود فوزي، مجاهد طبنجة، يزن حمايل، عبد الرحمن الضميضي، راسم الدويكات، وفادي الجيوسي، ومحمد الخطيب، وكل زملائنا، ولا حبش ولا فواز ولا العم جرير،
0: ولا جرير
1: لجرير
0: إيش
1: حتى أغنية عزوك يعني.
0: لا أكيد لا أنا ما بعرف
1: حطينا جينا نبارك بنجاحك.
0: لا هلا بنشوف أغنية عن
1: حط رفقاتي إخواتي وخلاص.
0: أوكي
1: يلا. ومين كمان ضل؟ خليل أبو عرب.
0: خليل أبو عرب عندك عبد الله أبو صبرة.
1: عبد الله أبو صبرة.
0: عطا. واحد من كتره هم اسم الله.
1: ما شاء الله.
0: بنسى.
1: عمير.
0: عمير أبو جمال طبعا.
1: جمال يلا تفضلي.

0: ومرقتش تشد علينا وتعا.
1: يعني انا اسف اذا بختصر بس بدنا نحاول نلحق كل الطلبات. عندنا حنين حجازي يسعد هالمسا يا حنين ونعتذر عن التأخير واستمتعي بطلبك.

0: عبد الله ابو علي طالب منا لوديع الصافي على ذوقنا، فشوف لنا انت شو بيطلع معك لوديع الصافي.
1: ممكن نروح باتجاه طلو حباب نطلو مثلا،
0: طلو حباب نطلو،
1: او الليل يا ليلى
0: بحس طلو احلى.
1: يلا
0: طلو حباب نطلو، بس حلوه الاغنيه يعني، اختيار موفق
1: ان شاء الله يا رب.
0: بس عبد الله بيحكي لي اقدمها شوي لانها طويله، كمان شوي جاهزه هيك المفروض. لا برضه مش جاهزه هيك، جاهزه.

0: ام العوده بتحكي لنا عبد الله ان اغاني اليوم يعني اقطش وتحش، اغاني القديمه احلى لها معنى.
1: اغاني اليوم انحدار ثقافي، بس مش الكل طبيعي. عبد
0: الله خاصة المعظم
1: شوف المهرجانات المصريه هاي
0: الأغاني، بس في اغاني جديده حلوه صراحه،
1: بس يعني كله انحطاط اخلاق بعد نسبه كبيره منها، خاصه موضوع المهرجانات المصريه بالتحديد.
0: اها أوكي.
1: ما بحب
0: هو. في عنا زهر البيضاء كانت طالبة أغنية حابة تهديها لأنغام بمناسبة عيد ميلادها، وبرضه بدنا نهديها لكل حدا اليوم بيصادف عيد ميلادها، ولك
1: كان ابن بنت عمتك،
0: ولك ابن بنت عمتي، وأكيد نتمنى لكم العمر الهني،
2: حياة سعيدة يا رب،
0: حياة سعيدة وتحققوا كل إشي ببالكم، فنسمع مع بعض الأغنية.

0: مساء الفل كمان لوفاء محمود ومشاهر يسعد مساكي. عندنا من بشار لعلي حميدة يعني أنا ما بعرف كتير هذا المغني بس بعرف إنه حدا كتير قديم
1: اللي غنى مع هشام عباس.
0: إيش فينو؟ لا
1: إيش هيك إيش قريب
0: إنه مع هشام عباس فطلب أغنية خلونا نسمعها مع بعض نشوف إيش هيك.

0: طب كمان عندنا أبو العهد كان طالب دحية تغيير يعني عن الأغاني. شو وضعك مع الدحيات عبد الله؟ محببة لك؟
1: لا بحبها صحيح. يعني شوف الدحية بتعبر عن ثقافة مجتمع كامل اللي هو المجتمع البدوي بالتحديد.
0: حلو.
1: فحلوة حلوة فيها أصالة.
0: مسي على رائد.
1: طبعاً مساء الخير رائد.
0: نحكي لرائد مثل فل. عندنا أبو العهد لبهدي مفيد المصري دحية أي إشي لعلاء الجلاد بلكي بيحكي لنا أخد إمه وخطبت له. إن شاء الله بنفرح بكل العزابية
1: وبنجيب لهم علاء الجلاد كمان
0: شخصيا. بنجيب لهم علاء الجلاد. الله يهدي البال.
1: بالموضوع.
0: الله يهدي البال
1: يا رب.

0: كثير بحبها أنا هاي تحية خاصة. آه يعني هيك جامعة كل مدن الضفة. وفاء برضه نشغل بأنغام إحنا اليوم. لا بمزح.
1: لا أنغام تستحق مش ساعة طبعاً. بل ساعتين
0: هينا قاعدين معناها.
1: يلا
0: وفاء بتهدي أنغام عيدك مش أي عيد.
2: الله
0: لوائل كفوري
1: نهديها لركان.
0: لركان برضه.
2: يلا.
0: بس أنا ليش أول مرة بسمعها هاي الأغنية؟
1: عيدك مش أي
0: عيدك كل الأعياد. آه هي لوائل. والله ما بعرف. والله ما بعرف يعني أنا بسمعها بحطها كتير بس ما بعرفش إنها لوائل. فالعمر كله يا نغم
2: هاي حتنال أغنية يوم عيد ميلادك ب
0: بالباشا.
2: لا لا كنا بالترس اللي برفيديا.
0: آه لما قعد لما قعد عيد ميلادي شهر.
1: أيوة.
0: قعدوا شهر يحتفلوا فيه فأي مكان يصير فيه كيكة خلص يوثقوا لي إنه لي فأبتذكرها بس أول مرة بعرف إنها لوائل.

0: اليوم في كتير أعياد ميلاد. مشاهر تهدي سلفتها بمناسبة عيد ميلادها وبتحكي لها كل عام وهي بألف خير أم الجود وعقبال المئة سنة يسعد أوقاتك حبيبتي أميرة. ولمين كمان بنهديهم يا عبد الله؟
1: لأنغام وركان.
0: برافو عليك.
1: يلا

0: يعني أم السعد لحقتنا بالدقائق الأخيرة، يعني شرفتينا يا أم سعد، وأكيد مش رح نختم لا تطلبي أغنية آية طالبة طلعت
1: اللي هي
0: أنت اختيار لا تامر حسني، كتير حلوة برضو هاي الأغنية. بس عنا نور بسطامي، نور بتحكي لنا بدها مقطع أغنيتها لأنه في أغنية دلعها بهاي الأغنية، لازم نحط لها إياها لنور لأنه إحنا مع كل الأطراف
2: ديمقراطية مطلقة
0: الحمد لله.

0: عبد الله، انا بحس صراحه انه لازم تكفي معنا هاي الاغنيه. نور حطيتها كيف يعني؟ هل يعني هلا سكرت الاغنيه؟ انا كنت حاططها، يمكن هلا بتوصلك. شو رايك عبد الله تكون متواجد معنا؟ بحسك يعني حبيت الموضوع.
1: والله انا حبيت البرنامج،
0: حلو صح؟
1: بس لا بصير اجي غالبا،
0: معناها ما رح يجي. هو لما بيحكي بيجي ما بيجي، هو العكس معه عبد الله. بس احنا يعني بتنورنا باي وقت
1: أكيد. حسب الظروف يا استاذه اميره،
0: حسب الظروف. نسمع اغنيه هند
1: ونسمع اغنيه حسب الظروف بعدها.

0: طيبة إذا يعني ضل هيك يبرم. فإحنا على الهواء. كمان عنا نجاة برضو بتهديني أغنية لتامر. أنا لازم على فكرة عبد الله بكل حلقة فوق الثلاث أربع مرات بنهدي أغنية، يعني هيك الحمد لله المتابعين بيحبوني.
1: الحمد لله نعمة الله هاي
0: بيهدوني.
1: إذا الله حب شخص بحبب عبده فيه.
0: الحمد لله وشكرا لك يا نجاة.

0: عندنا كمان من أم العبد، يعني ممكن هاي تكون آخر أغنية أو حسب ما نشوف شو حدا هيك ضل حابب يسمع أغاني لوائل كفوري بدها تسمع.
1: والله في طلب على وائل كفوري
0: صح
1: يلا 100%.

0: يلا ضل عندنا
1: انا كمان مره بدي احكي لانغام كل عام وانت بالف الف الف الف خير، لانه منزله منشور كيف اليوم عائله حياه احتفلت في عيد ميلادها
0: اقل واجب.
1: ونشكر الدكتور اكرم سعاده، عبود، هند، وسامر، واميره على الحفله الحلوه اللي عملوها لست انغام.
0: كانت ناقصتكم اكيد يعني، بس لانها هيك صارت صباحا
1: فجاه بدون تخطيط.
0: نعم
1: كل عام وانتم بخير
0: وانت بالف خير.
1: ضل كعك؟
0: لا
1: للاسف ماشي
0: خلصنا.
1: كل عام وانتم بخير.
0: طب عندنا كمان طلب من تماره وطلب من دعاء. دعاء بتهديني انا برضه اغنيه، اول مره بسمع فيها الاغنيه، خلينا نشوف.
2: يب.

0: طيب يا جماعة الخير، تمارا احنا رح نحط لك الأغنية، يفضل بعد الإعلان لأنه احنا تجاوزنا الوقت وهلا لأنه في أذان فبدنا نحاول نظبط الوقت، بس لا شك إنها كانت حلقة ممتعة رائعة بوجودكم وأكيد بوجود عبد الله.
1: شكرا على الاستضافة أميرة أكيد،
0: وإن شاء الله دائما منشوفك معنا، يعني الناس حبوا وجودك أكيد،
1: هذا من لطفكم، شكرا جزيلا.
0: وشكرا لكل حدا اليوم أهدى هيك أغنية، طلب أغنية، وإن شاء الله تكون الحلقة خفيفة، ما كناش هيك تقال دم يعني، هيك حبيتونا. منشوفكم إن شاء الله بكرة بحلقات جديدة وبرامج جديدة مني أنا وعبد الله. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة. وأول أرض

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه دجاج طازج خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور نابلس شارع سفيان السيتي مول احفظوا رقمنا منيح سلم 221

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: حياة الأقرب، حياة الوطن،
3: ثمة قوة الاحتلال الإسرائيلي،
2: حياة المواطن، حياة هواها نابلسي.
4: بابحث إلى اليوم، بابحث إلى اليوم، كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
2: حياة

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

You're now listening to Radio Hayat, 100.8 FM.

وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياتي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر منقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
3: هادي نابلس أخي،
4: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما نوجد، نفسها الشريف طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.
5: إنها الخامسة مساء الآن.
6: الأرصاد في درجات الحرارة
7: حتكون
6: إلى أجواء حالة الطقس على راديو حياة.
8: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الأربعاء صافي بوجه عام، جاف وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو صافي بوجه عام، جاف وحار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، رح يترقى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: 100.8 حياة فهم.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: ألو، وينك؟
3: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
2: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
7: بابا؟
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبي؟
8: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الأربعاء صافي بوجه عام، جاف وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو صافي بوجه عام، جاف وحار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يترقى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
4: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
3: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
4: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
3: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

ضحكتها ما بتهزرش وجمالها ما يتقدرش ويا قلبي ما تستهترش بواحدة في رقتها ضحكتها ما بتهزرش وجمالها ما يتقدرش ويا قلبي ما تستهترش بواحدة في رقتها واحدة زيك في

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم
1: ترد الروح
2: راديو 1
1: 1

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله.

0: ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: نابلس مدينة قديمة عريقة جميلة، قالوا عنها دمشق الصغرى، وقالوا عنها عتبة الشام، وقالوا جبل النار. تراكت المات أشري نابلس ثلاثة ديانات، عاشوا بسبات ونبات، خلفوا صبيانها وخلفوا بناتها، من زقاقها من حاراتها خرجوا خيرة رجالاتها، وحدتهم الياسمينة، وحدتهم كنافاتها، وحدتهم القريون والصابون وشرب الأرجيل على البلقون والمحبة تدوم يوم بعد يوم. عشت يا نابلس.
2: بسموها عش العلماء، ملكة فلسطين ودمشق الصغرى، نظراً لتشابهها مع مدينة دمشق السورية بمعالمها وعاداتها وتقاليدها.
3: تاريخياً يعني نابلس تعد ثالث أقدم مدينة في العالم بعد أريحة ودمشق. هي تجمع بين سكانها الديانات الثلاث، السامريين وأيضاً إخوتنا الطائفة المسيحية والمسلمين، وهذا يعني ظاهرة مميزة لم يحدث ولن تحدث في العالم إلا في نابلس، وجود مثل هذا الطوائف بمثل هذه العلاقة. يعني هي لما سميت عاصمة اقتصادية سميت لأسباب، يعني قد يكون وجود رأس المال فيها، قد يكون تجار مشهورين فيها، لكن أيضا الموقع الجغرافي.
2: نابلس إحدى أكبر المدن الفلسطينية سكانا وأهمها موقعا، وبقولولها كمان شكيم نسبة للكنعانيين اللي أسسوها وأسموها بهذا الاسم، وتعني المكان المرتفع.
4: من حوش العطعوط اللي انتوا فيه الان لفت انتباهك الفن المعماري اللي فيه؟
5: طبعا. ايش هذا؟ بس
4: حوش العطعوط مش بس له حيثيات جماليه بالفن المعماري، طبعا هو من العصر العثماني مبني، انما الرمزيه الفلسطينيه فيه، واحنا بنحبه زياده عن اللزوم لانه له اثر عظيم في الثوره الفلسطينيه المعاصره. في مدخل الحوش هناك تحت كان هناك شخص يتولى استقبال رسائل الثوره من الخارج وتوجيهها إلى الداخل، فمن هنا كان معظم حركات التحرر الوطني المعاصر اللي احنا بنعرفها أو عاصرها الجيل اللي قبلنا يتحرك انطلاقا من هذا المكان.
2: إذا كانت فلسطين قلب العالم العربي، فنابلس هي قلب فلسطين لربطها شمالها بجنوبها وشرقها بغربها.
6: احنا موجودين هذا في نص القصر، في ساحة القصر اللي بيكون في جانبها الديوان العائلة، ومباشرة فوقي بيكون منزل لاستضافة الزوار من العائلة وخارج العائلة، استضافتهم حسب عادات العرب 3 أيام، وبعدها بغادوا لوجهتها. طبعا هاي الدار خرج منها أستاذ والعالم القدري طوقان، وخرج منه الشاعر الكبير إبراهيم طوقان وأخته فدوى طوقان. الشاعر إبراهيم طبعا كان يدرس في جامعة الأمريكية في بيروت، وكان يراسل أخته فدوى على الرسائل. احنا لليوم كعائلة محتفظين في هاي الرسائل، كان يعلمها قواعد النحو وكتابة الشعر، وعن طريقه تعلمت في هذا المنزل اللي طلع منه كمان نحب نأكد عليها دائما اللي هو النشيد الوطني لمعظم البلاد العربية. نشيد موطني.

0: نابلس موجودة في أجمل بقعة جغرافية في وسط فلسطين، تمتد فوق جبلين، جبل عيبال شمالاً وجرزيم جنوباً. ولخصوصية موقعها الجغرافي بين جبلين، بتواجد فيها العشرات من عيون وينابيع المي، مثل عين الأريون، عين الساطور، عين الصبيان وعين الخضر.
1: برج الساعة بني احتفالاً باليوبيل الفضي للسلطان عبد الحميد الثاني قبل حوالي 120 عام.
0: في نابلس ثلاث ديانات، المسلم والمسيحي والسامري، بيعيشوا مع بعض بكل حب وسلام. ووفقاً لكتير مؤرخين بيقولوا إنه نابلس إلها 18 بوابة، لكن مع التوسع العمراني اللي شهدته المدينة أزيلت معظمها، ومنها بوابة الشيخ مسلم، بوابة سوق الحدادين، وبوابة الوكالة. وفيها الكثير من المعالم التاريخية اللي بتعود لفترات تاريخية مختلفة. ففي المدينة 13 أثر روماني، منهم المدرج الروماني، إضافة إلى معالم الحضارة الإسلامية اللي منشوفها في المساجد والمقامات والقصور وغيرها.

إذا إجيت على نابلس ما بصير تروح إلا لتدوق من كنافتها النابلسية اللي أشهر من النار على العلم، واللي معمولة كمان بالجبن النابلسية، وكمان بتشتهر بحلاوة القرع أو اللي بيقولولها حلاوة زلابيا. تعرف نابلس إنها العاصمة الاقتصادية ومعروفة بتجارها، عدا عن إنها مشهورة بصناعة الصابون النابلسية، واللي بيميز الصابون النابلسي هو إنه مصنوع من زيت الزيتون الفلسطيني البكر اللي هو العصرة الأولى واللي منستخدمه للأكل. لما تزور نابلس ما تنسى تميل على باب الساحة وحارة الياسمينة وخانة التجار.

0: إنها الثامنة مساء.
1: بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

وعيون عند الناس ما خلت وعي حكيت معي من غير ما تحكي معي.

أغاني التسعينات، أغاني التسعينات، أغاني التسعينات مع أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي. هواها نابلسي.

0: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
5: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
3: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
4: أعطيك عيوني وجرك.
0: يبعثر كلمات الرواية.
5: كنت بشتغلك وانا وانتهينا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

التسعينات وين كاسيت مع أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: التاسعة مساء الآن.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
6: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سمن، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا.

0: عم يا عبود،
1: بس انا شطور.
0: انت اشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
0: بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب.
1: دي من محل دكان حياة.
0: يلا على دكان حياة،
1: عنده العاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

أغاني التسعينات المبكست مع أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

0: رح نلعب معكم
1: أغاني التسعينات على حياة FM. هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة. الساعة الآن 11 ليلاً.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيد؟
1: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: ليل نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة عالمفرح
0: بألوان مختلفة،
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح،
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات،
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانتهينا،
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
5: راديو حياة هواها نابلسي.

حكيتي تتمزق فوق الشطآن، سفني في المرفأ باكيتي.

أسافر دونك ليلكتي يا ظل الله بأجفان يا صيف الأخضر يا شمس.

أجمل أجمل ألوان. هل أرحل عنك وقصتنا أحلى من عودة نيسان؟

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس.
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.